لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

صوتها عالٍ. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وفي رواية: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والمراد بالمحتلم البالغ. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة على كل محتلم وسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه. ومعناه يسن السواك ومس الطيب. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يغسل رأسه وجسده. وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ومعنى فقد لغوت أي قلت اللغو، وهو الكلام الباطل المردود. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة، وإنما هو فقد لغوت. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي رواية أن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وفي رواية أبو موسى الأشعري

يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى. يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة في الجنة كما تراءون الكوكب في السماء. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. قال بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، والصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم، وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وقيل المراد من قوله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي الرجاء وتأمير العفو. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة، فمر على جبل يقال له جمدان، فقال سيروا هذا جمدان سبق المفردون. قالوا وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. صدق رسول الله.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. بسم الله، لا تخلف الميعاد.
1: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر. ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبش ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول، مثل الجزور ثم نزلهم، أي ذكر منازلهم في السبق والفضيلة، حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل 3 أيام. وفي رواية: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. وفيه النهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة، وصلى الله وسلم على الحبيب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حيث يذكرني، والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة، ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أقبل إلي يمشي أقبلت إليه أهرول. الفلاة الأرض الخالية. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها. وعن إياد بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تقولون بفرح رجل انفلتت منه راحلته تجر زمامها بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب، فطلبها حتى شق عليه، ثم مرت بجذل شجرة فتعلق زمامها فوجدها متعلقة به. قلنا: شديدا، أي نراه فرحا شديدا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من الرجل براحلته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا. وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. وفي هذا الحديث أنواع من العلم، منها ضرب الأمثال، ومنها فضل العلم والتعليم وشدة الحث عليهما وذم الإعراض عن العلم، والله أعلم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا؟ الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور أو قول الزور. وعن أنس بن مالك قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: قول الزور، أو قال شهادة الزور. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من الكبائر شتم الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: حضرة الشخص بيشكركم ومضطر يواصل طريقه،
1: لكن في غدا على شرفه.
0: متأسف، بالمرة الجاية.
1: ليكون زعل من البنت؟
0: يمكن ايه يمكن لا.
1: يمكن لا يمكن ايه؟
2: مأكد زعل من البنت.

صباح الخير من رايا اف ام، من القلب للقلب، نحن معكم وين ما كنتم.

0: جيسكن
1: جيسكن
2: نعمين صلح لي السيارة أنا بصلحكم.
1: هي أم قوية
2: شو يعني؟
3: وهو بتدايره عمته
1: أحد يجيب سيرة عمتي ها؟
3: كل عمر عمتك تحوش هنبي وتبيعهم للنوار.
1: أخذنا 700 صوت زيادة بالانتخابات.
3: روح روح بيك سرق البلدية وكشفوا بي.
2: ولك بس
4: ولك أحلى شيء
1: شعري
4: عفيتي.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، أسعد الله صباحكم بكل الخير. نحييكم ونرحب بكم في يوم جديد من رايا اف ام ورايا تي في. ينطلق وإياكم على الهواء مباشرة في هذه اللحظات يوم جديد، وذلك في أولى إطلالة إخبارية على الهواء مباشرة عبر أثير رايا اف ام. في هذا الصباح سيداتي سادتي سنكون مع مجموعة من المحطات الإخبارية البارزة. سنبدأ من استمرار خروقات الاحتلال كما تسمى لتفاهمات وقف إطلاق النار، وسنتساءل في هذا الصباح إن كان الاحتلال يبرر ما يقوم به من اغتيالات تحت مسميات منها استهداف قادة المقاومة. أيضا سنكون في هذا الصباح مع ملف يتعلق بالمخفيين والمفقودين في قطاع غزة في يوم عالمي خصص لإثارة قضيتهم. وأيضا من قطاع غزة هنالك ملف يتعلق باستهداف جديد لمخازن إحدى المستشفيات في مؤشر على أن الاحتلال يلاحق ما تبقى من منظومة صحية. أخيرا سنتحول إلى الضفة الغربية التي شهدت في الساعات الأخيرة كما في الأيام والأسابيع والأشهر الأخيرة هجمات واسعة من المستوطنين. هذه الهجمات سنضعها في هذا الصباح في ميزان المبادرة والتنفيذ.

0: أهلا بكم سيداتي سادتي إلى تفاصيل ملفات يوم جديد على الهواء مباشرة من رايا اف ام ورايا تي في. بالأمس أعلن عن استشهاد 4 مواطنين في غارات للاحتلال على قطاع غزة، فيما نفذ الاحتلال عمليات نسف وسط استمرار قصف مدفعي وإطلاق نار في جملة من المؤشرات على استمرار ما تسمى بخروقات وقف إطلاق النار. في قطاع غزة أعلن الليلة الماضية عن انتشال شهيد ومصاب بحالة حرجة جراء قصف للاحتلال استهدف حي الأمل بخان يونس جنوب قطاع غزة. وسبق ذلك الإعلان عن انتشال شهيدين وجريحين جراء قصف للاحتلال استهدف دراجة كهربائية في محيط دوار المالية بحي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. كما ارتقى شهيد بنيران جيش الاحتلال في قرية المصدر وسط قطاع غزة، وذلك في بعد أن تعرضت المنطقة لإطلاق نار مكثف من قبل جيش الاحتلال. وكذلك أصيب مواطنون جراء غارة من طائرة مسيرة استهدفت مخزنا يتبع مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح. يضاف إلى ذلك مجموعة من الإصابات التي لحقت بمواطنين بينهم أطفال، وذلك في عدة مناطق شمال مدينة غزة وشمال مدينة خان يونس وفي مخيم أنصيرات. عادة ما ينفذ جيش الاحتلال عمليات القصف هذه، وتركز ذلك في الأسابيع الأخيرة تحت مسمى استهداف مواطنين بداعي أنهم يمثلون قادة في فصائل المقاومة. نبدأ سيداتي سادتي بالترحيب بالأستاذ محمد أبو قمر رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية ينضم إلينا من غزة. صباح الخير محمد، ونشكر لك انضمامك الدائم لنا.
1: صباح الخير لك وجميع المستمعين.
0: الاغتيالات في قطاع غزة وكذلك ما تسمى بخروقات وقف إطلاق النار تبرر إسرائيليا بأنها تستهدف قادة لفصائل المقاومة في القطاع، هل بات ذلك ملحوظا في الآونة الأخيرة لتبرير ما تقوم به إسرائيل؟
1: الآن لو عدنا قليلا ربما أسبوعين إلى الوراء، عندما زار كوشنير إسرائيل بعدما رفض نتنياهو خارطة الطريق، كان هناك مطلب أمريكي وتغريدة من الرئيس الأمريكي بأنه على إسرائيل وقف هجماتها على قطاع غزة. الآن بعد اللقاء مباشرة أعلن نتنياهو أنه سيواصل الهجمات ووضع هناك ربما يعني ذرائع لاستهداف قطاع غزة. الأولى كانت هي أن من يشكل خطر على إسرائيل، والثانية من شارك في 7 أكتوبر. الآن من خلال هاتين الذريعتين نتنياهو يبرر كل ما يفعله في قطاع غزة. طبعا لا أحد يعرف هل هذه الذراع موجودة، لأنه هو استهدف الجميع، يعني محطة مياه على سبيل المثال تم استهدافها الأسبوع الماضي، هل هي من ضمن الذين شاركوا في 7 أكتوبر أو شكل خطر على إسرائيل؟ طبعا الإجابة لا، وبالتالي هو الآن وضع أمام أمريكا التي طالبته بالالتزام على أقل بوقف الهجمات على قطاع غزة بعض الشروط، وهذه الشروط الآن ينفذها على مزاجه، بمعنى كل يعني أمس تم استهداف مستودع أدوية في مستشفى شهداء الأقصى، وقبل ذلك تم استهداف أيضا مستودع آخر، وبالتالي هذه الـ يعني ربما الأهداف التي استهدفها الاحتلال هي بعيدة عن كل ربما الشروط التي وضعها نتنياهو، كلها تأتي في سياق استمرار حربه على قطاع غزة. نتنياهو يعني تنصل من كل الاتفاقيات بكل جوانبها، سواء التي تتعلق بالغارات واستمرار العدوان على قطاع غزة أو حتى بالبعد الإنساني، وبالتالي هو يريد للحالة في قطاع غزة الحالية، التصعيد على مزاجه أن يستمر ولا يريد أن يلتزم بأي حتى مطلب أمريكي يتعلق بخفض العدوان في قطاع غزة.
0: ماذا يقول أهل قطاع غزة محمد أبو قمر إزاء هذه الخروقات المتواصلة والتي يعني باتت تبرر بأشكال مختلفة تتوافق مع توجهات حكومة الاحتلال ومزاجها في الفترة السابقة؟
1: يعني أهل قطاع غزة باتوا مقتنعين أنهم لا زالوا يعيشون حالة حرب بكل تفاصيلها، ولا يوجد رخص لإطلاق النار، ولهذا كله يعني يعيشوا في خلال الواقع اليومي، على اعتبار أن هناك غارات يومية في قطاع غزة، هناك منع للمساعدات الإنسانية تقريبا حتى بكافة أشكالها، يعني تراجع المساعدات بشكل ملحوظ جدا. الآن حتى خيام النازحين معظمها لم يستبدل منذ أكثر من ربما سنتين. كل هذه التفاصيل تقول أن الحرب لا زالت متواصلة على قطاع غزة. الخط الأصفر على امتداده يتم يوميا إطلاق النار على النازحين القريبين من الخط الأصفر. التفاصيل هذه يعني مؤلمة جدا للفلسطينيين في قطاع غزة، وربما باتت هناك قناعة لدى السكان في قطاع غزة أن نتنياهو يتخذ من التصعيد على القطاع ورقة انتخابية لعله أن يزيد حظوظه في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، وبالتالي الشارع الفلسطيني يعني بات متيقن أنه لا يوجد لأي يعني مظاهر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. حالة الحرب والاستنزاف مستمر يوميا في القطاع.
0: هل يعتقدون أن هنالك مخلصا أم أن الأمر سيدوم إلى ما بعد فترة الانتخابات الإسرائيلية على الأقل؟
1: الآن حتى لو افترض أن هناك سيناريو يقول أن الانتهاكات الإسرائيلية أو العدوان الإسرائيلي ممكن يتوقف بعد الانتخابات الإسرائيلية، لكن المشكلة الأكبر أن سكان قطاع غزة يعني ليس لهم هناك رفاهية من الوقت أن ينتظروا الانتخابات الإسرائيلية، بمعنى أن يوم هناك عدوان، تفاصيل الحياة اليومية قاسية جدا، بمعنى الحصول على المياه، الصرف الصحي الذي يتصرف في قطاع غزة، الخيام التي نحن على مسك الشتاء وهي ممتلئة جدا ويجب إعادتها أو على الأقل تحسينها أو إدخال بدلا منها، المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها معظم سكان قطاع غزة مع وصول مستويات الفقر إلى 85% وحديث أوتشا عن أن 10% يعني هناك انعدام في الأمن الغذائي وأكثر من 70% على حافة الانعدام الأمن الغذائي. كل هذه التفاصيل لا يوجد هناك الترف من الانتظار في قطاع غزة، وبالتالي كل يوم يمر في قطاع غزة تظهر الكثير ربما من المشاكل اليومية للمواطنين، وبالتالي الاحتلال يواصل العدوان والمواطن الفلسطيني يعيش بكل أسى، يعني لحظات قاسية جدا، وحتى ربما السكان قطاع غزة لم يعولوا كثيرا الآن على أي تدخلات ممكن أن توقف العدوان، لأنه بعد ما قدمت الفصائل كل ما قدمت خاصة فيما يتعلق بخارطة الطريق كان هناك يعني المأمول في قطاع غزة أن نصل إلى مرحلة على الأقل يتم فيها تخفيف الإجراءات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والحياة اليومية، لكن الآن وصلوا إلى قناعة أن كل ذلك ربما سراب وأن لا يوجد وسطاء ولا حتى الضامن الأمريكي قادرين على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق على الأقل.
0: شكرا جزيلا محمد أبو قمر، رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية، كنت معنا من غزة.

0: نبقى في قطاع غزة سيداتي سادتي، بين 2500 و3000 تقدر أعداد من تعرضوا للإخفاء القسري في قطاع غزة، وذلك منذ بدء حرب الإبادة. في معلومات وبيانات تصدر بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء والاختفاء القسري، المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا نشر دراسة تحليلية استندت إلى توثيق 317 حالة اختفاء قسري، بينت أن هذه العينة لا يمكن تعميم نتائجها على جميع المفقودين، لكنها تقدم مؤشرا عاما على أنماط الاختفاء القسري. وبحسب الدراسة فإن نسبة الذكور وصلت إلى 95%، بينهم 41 طفلا و17 مسنا. محافظة غزة تصدرت الحالات الموثقة ب89 حالة اختفاء قسري من أصل 317، تلتها محافظة الشمال ب74 حالة. 39 حالة اختفاء قسري ارتبطت بمحاولات مدنيين تأمين الغذاء أو انتظار شاحنات المساعدات. الجوع وانعدام الأمن الغذائي دفع المدنيين إلى المخاطرة بحياتهم في مناطق عسكرية خطرة فاختفوا بعد ذلك. ويرجح المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا وجود نحو 4000 إلى 5000 شخص ما زالوا عالقين تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة. نرحب سيداتي سادتي بندى أبو عطا، مديرة العمل أو مديرة المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، تنضم إلينا من غزة. صباح الخير ندى، أهلا ومرحبا بك معنا في رأي.
1: أهلاً وسهلاً، صباح الخير.
0: يعني المعطيات التي سردناها قبل قليل والتي تمثل جزءاً يعني من ملف كبير يتعلق بنحو 2500 حالة على الأقل من المخفيين قسراً، أي مؤشرات تعطينا؟ ما هي الدلالات التي يجب أن نتوصل إليها؟
1: يعني طبعا في البداية شكرا لكم للاهتمام في تغطيه هذا الموضوع. في الحقيقة انه ملف الاخفاء القضية في قسرا في قطاع غزة هي قضية معقدة، سواء من حيث العمل عليها او حتى يعني الخروج بمعطيات محددة حولها. ولذلك احنا دائما الارقام اللي بنعطيها هي تقديرات وليس ارقام دقيقة تماما، لانه في ظل صعوبة التوثيق والعمل على الأرض حاليا في قطاع غزة، وفي ظل تعنت السلطات الإسرائيلية عن التعاطي في ملف المفقودين، صعب تماما أنه يتقدم أرقام دقيقة 100%. لذلك إحنا دائما نجتهد أنه نعطي أرقام تقديرية. لهيك في البيان إحنا حكينا أنه نتوقع أنه عدد المخفيين قسرا عفوا في قطاع غزة يتراوح ما بين 1500 إلى 3000 شخص مشتبه بتعرضهم للإخفاء القسري. طبعا هذه الدراسة خرجت بعد نحو شهور، يعني يمكن أكثر من سنة من العمل على توثيق حالات الاختفاء القسري في قطاع غزة، وتلقي عشرات البلاغات يوميا من عائلات المفقودين في قطاع غزة. هذه الدراسة تحديدا التي أجريت على عينة تتكون فقط من 317 حالة أجريت، لأنه يعني سواء المركز أو أي منظمة حقوقية لا تستطيع كما قلت تقديم أرقام دقيقة تماما تتعلق بجميع المفقودين. يعني خلال عملنا نتلقى دائما أسئلة عن أرقام، عن أعداد، عن أماكن الاختفاء، ولكن ما دفعنا حقا لإجراء هذه الدراسة هو الظروف أيضا التي دفعت هؤلاء المشتبه بتعرض من الإخفاء القسري إلى التوجه إلى تلك الأماكن الخطيرة. وطبعا يعني تعطينا الدراسة مؤشرات واضحة جدا على أنه الإخفاء القسري هو جريمة ممنهجة ارتكبت داخل قطاع غزة خلال حرب الإبادة، وحتى الآن بالمناسبة، لأنه حتى وبالرغم من وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر 2025 ما نزال نتلقى بلاغات لأشخاص اختفوا خاصة قرب مناطق الخط الأصفر بما يشمل أطفال. إذا ما نتوصل إليه بشكل أساسي من خلال هذه الدراسة هو أنه الإخفاء القسري الذي جرى في قطاع غزة هو سياسة ممنهجة تبعها الجيش الإسرائيلي في تعامله مع المدنيين، خاصة وأنه كثير من الحالات التي تلقينا بلاغات عن اشتباه تعرضها للإخفاء القسري يعني كانت في مناطق مرصودة تماما من قبل طائرات الاستطلاع، أو حتى في مناطق كان يتواجد بها الجيش الإسرائيلي ويشاهد المدنيين بوضوح، يعني كانوا يشاهدون ماذا يفعلون، لماذا أتوا إلى هذه المناطق، خاصة في المناطق التي كانت تشهد انتظار مساعدات إنسانية كمنطقة زيكين في شمال قطاع غزة، أو حتى المناطق المحائلة بين منطقتي خان يونس ورفح. وبالتالي ما نفهمه من خلال تحليل المعطيات لحالات الاختفاء القسري انه الجيش الاسرائيلي كان يرصد غالبية هؤلاء الاشخاص الذين اختفوا، وكان يعلم اسباب قدومهم الى تلك المناطق الخطيرة، وكان بامكانه تحذيرهم من خلال مثلا اطلاق نار على سبيل المثال تحذيري من اجل الابتعاد عن تلك المناطق، ولكن يعني ما نفهمه من هذه السياسة هو نية الجيش الاسرائيلي في إيقاع أكبر أذى ممكن بحق المدنيين في قطاع غزة وتعميق معاناة الأشخاص، وخاصة أنه هؤلاء الأشخاص المشتبه في تعرضهم للإخفاء القسري شمل حالات كالأطفال وكالنساء وكبار السن. وهنا أود تكرار أنه غالبية هذه الفئات، أتحدث هنا عن الأطفال وكبار السن والنساء، اختفوا عند مناطق انتظار المساعدات، وهذا برأيي يعني هذه النقطة تحديداً، وربما لأنني أنا يعني أعيش في قطاع غزة وعشت المجاعة وعشت هذه الظروف، أنا يعني هذه النقطة تحديدا أرى من المهم تسليط الضوء عليها وإبرازها، لأنه في بعض الأحيان نتلقى أسئلة خاصة من الإعلام الأوروبي مثلا، لماذا ذهب هؤلاء الأشخاص إلى تلك المناطق بالرغم من معرفتهم بأنها خطرة وبالرغم من معرفتهم أنها قد يعني قد تؤثر على حياتهم. فبالتالي يعني يجب أن ننظر إلى خلفية الأحداث في تلك الفترات التي حدثت بها حالات الاختفاء، لأنه عدد لا بأس منه من الأشخاص اختفوا بسبب الجوع، يعني الجوع والحصار التام على قطاع غزة فرض على الناس ظروف قاهرة وظروف قاسية دفعتهم للتوجه سواء إلى مناطق استلام المساعدات التي كانت يعني بالقرب التام من تواجد الجيش الإسرائيلي، أو حتى محاولة العودة إلى منازلهم التي كانت في تلك الأوقات تخضع إلى سيطرة عسكرية، ولكن لم يكن لأولئك الأشخاص أي خيارات سوى المخاطرة بحياتهم من أجل جلب كيس دقيق أو حتى علبة دواء أو حليب لعائلاتهم وأطفالهم.
0: كيف يتعاطى الاحتلال ندى أبو عيطة مع مسألة المخفيين قسرا؟ ما هي الردود التي تقدم في الحالات التي يتم توثيق أنهم اختفوا قسرا في قطاع غزة خلال سنوات حرب الإبادة الثلاثة السابقة؟
1: يعني طبعا في الواقع يعني نحن في المركز الفلسطيني للمفقودين المخفيين قسرا لا نتواصل مباشرة مع سلطات الاحتلال، ولكن ما نفعله هو إرسال كل الملفات التي نقوم بتوثيقها بشكل قانوني إلى اللجنة الأممية الخاصة بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي. هذه اللجنة بدورها تستلم الملفات التي نوثقها وتقوم من جانبها بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي، ولكن للأسف حتى اللحظة وعلى مدار خلال هذه السنوات الثلاثة لم تتلقى هذه اللجنة أي رد بخصوص الحالات التي أرسلناها. وطبعا هذا الأمر لا يقتصر فقط على عدم الرد على اللجنة التابعة للأمم المتحدة، حتى الصليب الأحمر وهو يعني دعنا نقول المنظمة التي تعمل بشكل أساسي حول العالم حول حالات الاختفاء القسري وتتعامل يعني معها إسرائيل دائما على سبيل المثال في حالات إخراج الأسرى وتوصيل الأسرى وإلى ما ذلك، حتى مع الصليب الأحمر ترفض إسرائيل التعاطي أو السماح لهم بالدخول إلى السجون أو إرسال ملفات تكشف عن كل الأسرى الموجودين لديها في السجون. من فترة يعني تقريبا منذ شهرين تقريبا إسرائيل سمحت بالسماح للصليب الأحمر بزيارة السجون، ولكن هذه الزيارات حتى الآن هي يعني دعنا نقول هذا القرار هو قرار شكلي لأنه لم يسفر عن أي نتائج تتعلق بهذا الجانب. أيضا إسرائيل تستمر بإخفاء أسماء كافة الأسرى الموجودين لديها في سجون الاحتلال، وبالتالي تبقى هذه القضية مفتوحة ولا يوجد أي تقدم فعلي على الأرض بشكل أساسي بسبب تعنت السلطات الإسرائيلية بالتعامل بهذا الملف.
0: شكرا جزيلا مديرة المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصر الندى أبو عطا، كنت معنا من غزة. نبقى في القطاع سيداتي سادتي، هنالك قصف جديد طال مخزنا تابعا لمستشفى شهداء الأقصى بالأمس. الدكتور رائد حسين مدير مستشفى شهداء الأقصى الكائن في دير البلح أشار إلى أن هذا القصف هو الثالث من نوعه الذي تتعرض له مخازن المستشفى، مشيرا إلى أن الاحتلال الذي يتذرع بوجود مطلوبين في المناطق التي يستهدفها إنما يريد أن يلاحق ما تبقى من شواهد وكذلك مناطق قادرة على تقديم الخدمات الصحية في القطاع.
2: هذا المخزن الثالث الذي تم استهدافه قبل أسبوعين أو 10 أيام، تم استهداف مخازن المستشفى المركزية، وقد في هذا في ذلك الاستهداف فقد تم تدمير مخزنين بالكامل ومخزنين تحت الصيانة، وفقدنا المخزون الخاص في مرضى الكلى بشكل أساسي وباقي التخصصات بشكل فرعي. فوجئنا باستهداف آخر يصيب مستشفى شهداء الأقصى. هذا المخزن مخزن صغير للوجستيات بالقرب من المختبر، تم استهداف بدون سابق انذار وتدميره. أضرار هذا الاستهداف كانت صاحبة يعني بفضل الله عز وجل لا يوجد أي إصابات بشرية، باستثناء هناك 3 أو 4 أشخاص كانوا مرورا بجوار المخزن، إصابات طفيفة، ولكن المكان تم تدميره والمختبر المحاذي لهذا المخزن تم انقطاع المياه عنه، تم تعطل بعض الأجهزة فيه، وأيضا على سقف هذا المكان القائم عليه المخزن أو القائم عليه المختبر تم تدمير 5 تنكات مياه تغذي المختبر بالمياه. احنا تعاوننا في الاستهداف الماضي كافة المؤسسات الدولية، الصليب الأحمر، WHO، كافة المؤسسات بالوصول لدينا ومراجعة المكان موجود فيه. يعني الاستهداف الأول كان واضح، يعني للأسف الشديد كان هناك مخيم نازحين موجود بالقرب من هذه المخازن تم استهدافها، وسقط كثير من الأغراض الموجودة وأتلاف الكثير من الموجود فيه. والمخزن اليوم هو مخزن في طرف المستشفى، خلف هذا المخزن أو في الطرف الآخر للمستشفى هناك بيوت نازحين أيضا أو بيوت مواطنين يسكنون في هذا المكان. لا أعلم هل المستهدف أصبحت المخازن أم المخازن نازحين في المكان، هل احتال له أن يقول ما يشاء، ولكن نحن جاهزون بفضل المؤسسات المحلية والدولية والتراجع المكان. ليس لدي إجابة ما هو سبب استهداف هذه المخازن وما هو ضرر هذه المخازن على الاحتلال أو غيره. الدعاء الاحتلال يقول أنك استهداف اليوم الأخبار لشخصية ما لم يصل إلى المستشفى أي وفاء أو أي شهيد أو أي آخر، كل ما وصل المستشفى 4 إصابات طفيفة كانت تمر بجوار المخزن. أصبحت كافة المؤشرات توحد من هذا التأكيد. نحن نتحدث عن المستشفيات القائمة، هناك كثير من الأغراض المستلزمات والمعدات الطبية التي بحاجة إليها لكي نستمر في تقديم خدماتها يمنع الاحتلال دخولها.
0: إلى ملف الضفة الغربية البارز والذي يتعلق بإرهاب المستوطنين الذي أخذ منحنى تصاعديا يشكل خطرا ينذر بتفجر الأوضاع في الضفة الغربية كما يقول مراقبون، وذلك في الأسابيع الأخيرة. آخر ما استجد في هذا الملف وذلك بعد الإشارة إلى أن عددا من الإصابات سجلت بالأمس في اعتداءات للمستوطنين تركزت في محيط نابلس نتوقف عند خبر نشرته صحيفة معاريف العبرية، نقلت فيه عن مصادر قولها إن جيش الاحتلال يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. تقديرات لجيش الاحتلال تشير إلى أن 50 ممن يوصفون بأنهم مثيري الشغب اقتحموا بلدة قصرى جنوب نابلس يوم أمس وأحدثوا دمارا فيها وأطلقوا النار هناك. يذكر أن قصرى تتعرض منذ أكثر من 3 أسابيع لعمليات محاصرة لعدد من منازل المواطنين هناك، وفي ظل ذلك يصدر عن جيش الاحتلال ما يشير إلى أن أطرافا في الحكومة الإسرائيلية معنية بالتصعيد في الضفة لاعتبارات سياسية. جيش الاحتلال أكد أنه لن يدعم أي خطوات في الضفة لا تفرضها الوقائع على الأرض.

0: الأستاذ مناضل حنني المختص في الشؤون الإسرائيلية، أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: أستاذ صباحك، صباح كل مستمع.
0: أهلا ومرحبا بك. لدينا سؤال في هذا الصباح يتعلق بالهجمات الواسعة التي يشنها المستوطنون، تتركز في رام الله ونابلس وكذلك مناطق في الخليل وجنوب هذه المحافظة. هل هي مبادرة أم تنفيذ لسياسات كما يتخوف جيش الاحتلال في الخبر الذي أوردته هآرتس صبيحة هذا اليوم؟
1: يعني واضح تماما أن الاستيطان بشكل عام في فلسطين الذي انتقل لنوعية كبيرة وخطيرة في نفس الوقت يأتي في إطار برنامج وخطة واسعة النطاق لها علاقة ب الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية. وبالتالي عندما نتحدث عن فقدان بشكل كامل للمناطق المصنفة سي في الضفة الغربية وهي حوالي 68% من مساحة الضفة، الآن الحديث عن يدور عن مناطق بي بشكل واسع، الذي يجري بقسرة، الذي يجري بجالود أمس، والذي جرى ويجري في جنين، يعني جنين تتعرض لحملة واسعة من الاستيطان وإقامة مستوطنات جديدة وإعادة بناء مستوطنات تم إخلاءها في السابق. كل هذا يأتي في إطار السيطرة على الأرض الفلسطينية وفي إطار حصر الوجود الفلسطيني في مناطق ألف أو بعض مناطق باء، وبالتالي القضاء بشكل كامل على أي حلم سياسي للفلسطينيين، أي حلم سياسي بإقامة كيان فلسطيني مهما كان نوعه وأيا كان نوعه. لذلك هذا برنامج وهذه خطة واضحة تماما يدعمها جيش الاحتلال. غير صحيح ما يجري وما يحاول البعض إثارته في الإعلام العلمي. جيش الاحتلال يدعم بشكل مطلق كل ما يجري من اعتداءات في الضفة الغربية، وبدليل واضح أن جنود الاحتلال يكونوا موجود، أمس كانوا موجودين في كسرة وكان هناك عدد كبير من الجنود والسيارات العسكرية، لكن المستوطنين أقاموا بفساد كبير أمس في كسرى وجالود واقتحموا البيوت على ساكنيها وخربوا ودمروا وهددوا حياة الناس، وجيش الاحتلال يتفرج عليهم، لم يتخذ إجراء واحد، لم يطلق طلقة واحدة بالهواء على الأقل لمنع الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين العزل والعوائل والأطفال والنساء. لذلك هذه الخطة وهذا البرنامج احنا بتقديرنا يشكل خطر أساسي على حياة سياسية للفلسطينيين أمام العالم، أمام المجتمع الدولي الذي لم يتخذ أكثر من الإدانات الخجولة. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يقف أمام الكاميرات ليقول إنه احنا بندرس ومنتلقى بعض المعلومات الذي يجري في مركز تدريب كولانديا، يعني هذا غير معقول. هذه مؤسسة دولية وليست مؤسسة فلسطينية، عمرها أكثر من 76 سنة، يعني من 52 مؤسسة وتقوم بواجبها. اليوم جيش الاحتلال جاء مرة واحدة وأنا هذا الملف، وبالتالي يعني هذه السياسة ليست صدفة، لا يقوم فيها مجموعة التلال مثلا.
0: كيف نقرأ أستاذ مناضل، كيف نقرأ ما يصدر من مواقف رسمية عن نتنياهو وكذلك عن الخارجية الإسرائيلية بشأن إدانة ما تسمى بأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون؟
1: يعني نتنياهو كان واضحا عندما قال أنهم مجموعة من المراهقين، ولم يقل أنهم مجموعة من المجرمين أو مجموعة من القتلة، لأنهم قتلوا في تل وبيت فوريك ومناطق أخرى ويرتكبون المجازر، واللي بيجري في المغير اليوم يعني غير مسبوق، يريدون ترحيل الناس من المغير، يريدون إخراج الناس من هذه البلدة أمام أعين العالم، أمام أعين كل من له علاقة في هذا الموضوع. وبالتالي نتنياهو يبرر، وموضوع كولندية نتنياهو خرج مباشرة للإعلام وقال أنه نفذ القانون في كولندية. لذلك المشكلة في نتنياهو وفي الحكومة وفي السياسة الإسرائيلية، حتى المعارضة الإسرائيلية أيزنكوت يقول أنه ما يحلمش الفلسطينيين في دولة، يعني هذا الذي يسمي نفسه معارضة وهو متوقع أن يأتي على رأس حكومة قادمة بعد الانتخابات. لذلك هناك سياسة واحدة في إسرائيل، ألا يكون الفلسطيني كيان وألا يكون الفلسطيني أي حل جزئي، وبالتالي لا أحد في إسرائيل للأسف الشديد يريد أو يفكر بالتوجه نحو أي أفق سياسي في المستقبل القريب حتى بعد الانتخابات القادمة، مود النظر من سيحكم أو من سيفوز أو من سيشكل الائتلاف الذي يمكنه الوصول إلى الغالبية في الكنيسة الإسرائيلية. لذلك إحنا نعيش في وضع صعب جدا وخطير جدا، يستهدف كياننا الفلسطيني، يستهدف أي أفق في المستقبل لأي يعني إمكانية للقاءات سياسية سميها ما شئت، لكن الوقائع على الأرض هي التي ستفرض كل شيء.
0: الوقائع باعتقادك سيد مناضل حنني ستشهد تصاعدا خلال الفترة المقبلة، وإلى أين سيصل؟ وفي دقيقة واحدة إذا تكرمت.
1: إحنا في تصعيد مستمر وخطير جدا. الليلة الماضية في عورتة فعلوا الفعائل كما يقولون، وهددوا بالدخول إلى نابلس بدون إذن الجيش الاحتلال، واضطر لإغلاق الحواجز طوال الليل. عندما تغلق الحواجز لمجرد عشرات المستوطنين على مئات الآلاف من الفلسطينيين دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو إلى آخره. لذلك لا قيمة للفلسطيني أمام هؤلاء، والتصعيد مستمر. مزيد من البؤر الاستيطاني، أقاموا بؤرة بين عقربة وبعض القرى، فصلوها فصل تام عن بعضها البعض هذا قبل أيام، وبالتالي هذا التصعيد مستمر وهذه السياسة مستمرة. وبالتالي طالما تتلقى المستوطنون هؤلاء دعما كاملا من جيش الاحتلال من جهة، ومن المستوى السياسي في إسرائيل، والدعم المطلق من وزراء مباشرة، وزير المالية، وزير الأمن الداخلي، أعضاء كنيست، ووزير الحرب نفسه، وبالتالي كل هؤلاء يدعمون كل ما يجري في الضفة الغربية من اعتداءات واستيلاء على الأراضي ومحاولة تغيير ديموغرافي بشكل سريع ومتسارع، تسابق مع الزمن من أجل خلق وقائع لها علاقة بإنهاء أي وجود لأفق سياسي في المستقبل القريب.
0: شكرا جزيلا الأستاذ مناضل حنني المختص في الشؤون الإسرائيلية. نصل بهذا سيداتي سادتي مستمعينا ومتابعينا إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم رايا فام رايا تي في. نشكر لكم المتابعة، أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، في أمان الله.
2: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
5: أسعد الله صباحكم بكل الخير، مرحبا وأهلا بمستمعينا ومتابعينا مستمعي رايا اف ام في كل مكان. جمهورنا الكريم أهلا بك معنا، مستمعنا في المركبة، مسافرون على الطرقات، لمستمعينا في منازلهم أو في أماكن العمل. هذه أوراق الصحافة، مشوار جديد على مدار الدقائق القادمة، فيه ملخصات وأخبار مختلفة محليا عربيا ودوليا. ما كتبته الصحف العالمية من مقالات وتحليلات وتحقيقات. مرحبا بكم في هذا اليوم الأحد 31 من آب 2026، في آخر أيام هذا الشهر من هذا العام. مع البنك الإسلامي الفلسطيني. معكم مشوار أوراق الصحافة في الدقائق المقبلة والمزيد من الأخبار لكل متابعينا، فأهلا بكم. المستوطنون يواصلون حصارهم للمنازل الثلاثة والعائلات الثلاثة في بلدة قصرى منذ أكثر من 20 يوما. بدوره حذر مقال نشرته منصة كومن دريمز الأمريكية التقدمية، حذرت من أن ما يحدث في قصرى قد يقدم نموذجا لما ينتظر الضفة الغربية المحتلة في ظل تصاعد عنف المستوطنين وإجراءات الاحتلال الرامية لفرض مزيد من السيطرة على الأراضي الفلسطينية. وكتب الموقع أن من يريد فهم المستقبل القاتم الذي ينتظر الضفة الغربية عليه أن يتابع الأحداث الجارية في قصرى، معتبرا أن قصة مستقبل الضفة تبدأ من هنا، فما يظهر في البلدة لم يكن مجرد عنف مستوطنين وإنما تقسيم للعمل، بحيث يصنع المستوطنون الأزمة ويفرض جيش الاحتلال القيود ويقيد حركة المواطنين الفلسطينيين، بينما يتعرض الضحايا لضغوط من أجل الرحيل عن منازلهم وقراهم. بنيامين نتنياهو يقول إنه يدين بشدة هجمات المستوطنين على بلدتي قصرى وجالود جنوب نابلس، واصفا المشاركين في الهجمات على البلدتين بأنهم حفنة من مثيري الشغب الذين ينتهكون القانون ويعملون على عرقلة الجيش في أداء مهماته والإضرار بمكانة إسرائيل في العالم. الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ أدان أيضا هجمات المستوطنين على البلدتين وقال إنه تجاوز للخط الأحمر وأنهم ينتهكون ما وصفها بقوانين وقيم إسرائيل على حد تعبيرهما. مقتل شاب ثلاثيني وإصابة آخر بجراح خطيرة بعد تعرضهما لجريمتي إطلاق نار وقعتين بموقعين قريبين وبفارق دقائق معدودة في مدينة يافا الليلة الماضية، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم العنف في المجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر منذ مطلع هذا العام ل 154 قتيلا. المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفين قسريا يفيد بأن آلاف المواطنين جرى تسجيل اختفائهم من قطاع غزة على مدار حرب الإبادة الجماعية، مقدرا الأعداد بين نحو 2500 إلى 3000 مواطن. الأمم المتحدة بدورها سلطت الضوء على تحذيرات من تعمد إسرائيل تدمير نحو 90% من المنازل والبنية التحتية في قطاع غزة ومواصلة منع المساعدات الإنسانية. طبعا هناك منع من قبل الاحتلال لفتح المعابر وإدخال المعدات الثقيلة من أجل انتشال أكثر من 7000 جثمان شهيد مفقود تحت الأنقاض. صحيفة معرف العبرية تقول إن جيش الاحتلال يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة في لبنان وغزة إلى الضفة الغربية. صحيفة هارس العبرية تكشف عن أن إسرائيل تواصل احتجاز نحو 1700 من جثامين الشهداء في قطاع غزة والضفة وداخل الخط الأخضر، رغم زوال الذريعة التي استخدمتها لتبرير هذه السياسة على مدار سنوات والمتمثلة في استخدام الجثامين كورقة لصفقات التبادل. مؤسسات دولية تحذر من شح الوقود في قطاع غزة الذي يهدد قدرة السكان على الحصول على الكهرباء ويدفع كذلك بقطاعات حيوية أخرى إلى ابتكار بدائل بدائية باهظة الثمن، فيما يسبب بعضها الإدخنة السامة في ظل صعوبة إدخال الوقود وقطع الغيار. الإعلان أمس عن بدء عمل محطة التحلية في شمال مدينة غزة المسمى محطة المشتل بعد استكمال تركيبها وتجهيزها بقدرة إنتاجية تصل إلى 8 أمتار مكعبة من المياه في الساعة الواحدة. جنوب إفريقيا تقدم إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي ملفا شاملا وجديدا بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في إطار دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في عام 2023. حكومة رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام تستعد لاتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه المستوطنات في خطوة أثارت خلافات داخل حزب العمال الحاكم وتحركات أنصار إسرائيل داخل الحزب على خلفية مقترحات تشمل حظر التجارة المرتبطة بالمستوطنات وفرض عقوبات على أشخاص متورطين في هذه الأنشطة. صحيفة التايمز البريطانية المعروفة بدعمها لإسرائيل قالت في مقال جديد إن أكثر من 140 نائبا من حزب العمال أي نحو ثلث أعضاء الحزب في البرلمان وقعوا خطابا يطالب الحكومة بمنع التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية، فيما يستعد مؤيدون للمقترح لطرح مذكرة بهذا الشأن خلال المؤتمر السنوي لحزب العمال الشهر القادم، مرجحة أن يستجيب رئيس الوزراء البريطاني لهذه المطالب. الكشف عن ارتكاب ميليشيات مسلحة مدعومة من الاحتلال جرائم حرب وانتهاكات واسعة بحق السكان في قطاع غزة شملت إطلاق النار عليهم وطردهم من منازلهم وحرقها ونهب ممتلكاتهم. هذا ما جاء في تحقيق نشرته صحيفة هارس العبرية التي كشفت عن وجود 5 ميليشيات مسلحة تنشط في 6 مواقع داخل القطاع تتلقى دعما ماليا وعسكريا من إسرائيل وتحديدا من جيش الاحتلال وجهاز الشباك، إذ يتم إرسال الميليشيات المسلحة مدربة لارتكاب الجرائم في غزة. قائد الجيش الأوغندي يعلن أن بلاده وافقت على إرسال قوات إلى غزة، لكنه وضع شرطا قبل انطلاقه في المهمة التي سيشارك بها آلاف الجنود الأوغنديون. الجنرال موهوزي كينغروبي وضع شرطا شخصيا غير معتاد قبل إرسال الجنود من أوغندا لغزة يتمثل بأن يكرم من قبل الكلية التي التحق بها في فورت ليفونث في الولايات المتحدة بمنحه ميدالية. الممثل الأعلى لما يسمى مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف يقول إن عدم الالتزام بخريطة الطريق يهدد بانهيار وقف إطلاق النار بغزة. ميلادينوف كشف عن تحديد آلية نشر قوة الاستقرار الدولية والاتفاق مع المغرب للمشاركة فيها، فضلا عن تلقي تعهدات بسبعة مليارات دولار للإعمار، لكن ميلادينوف أكد استبعاد تركيا من القوة الدولية بسبب رفض إسرائيل لذلك. صور أقمار صناعية حديثة تكشف عن أن مستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضي القدس تشهد توسعات إنشائية كبرى على امتداد نحو 1.2 كيلو إلى جانب توسعات ضخمة شهدتها أيضا المنطقة الصناعية المجاورة، وهي منطقة تغطيها مخططات تستهدف توسع الكتلة العمرانية للمستوطنة التي ينظر لها قادة الاحتلال باعتبارها حائط الصد لتأمين الحدود الشرقية للقدس. إيرلندا تعلن عزمها السعي لتشكيل استجابة أوروبية موحدة تجاه التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة عبر توسيع العقوبات على إسرائيل والمستوطنين وحظر دخول بضائع المستوطنات وخدماتها إلى دول الاتحاد الأوروبي.

0: بإسرائيل بأنه خطأ فادح. هذه التصريحات تأتي مع اعتبار آيزنكوت المنافس الرئيسي لبنيامين نتنياهو في الانتخابات القادمة في تشرين أول. قوة الأمم المتحدة في لبنان اليونيفيل تسجل 1030 قذيفة في جنوب لبنان تم إطلاقها من جانب إسرائيل بين 21 و 27 من هذا الشهر، وبمعدل 147 قذيفة تطلق يومياً. صحيفة معرف العبرية تقول إن إسرائيل لا تعتزم الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان رغم الضغوط الأمريكية في هذا المسار. إيران تعلن تمسكها بمواجهة العقوبات الأمريكية والمؤامرات الأمريكية والإسرائيلية. الحرس الثوري الإيراني يقول إن مشكلة الولايات المتحدة مع إيران ليست في الموضوع النووي، معتبرا أن القول إن الحرب ما كانت لتقع لو تخلت إيران عن برنامجها النووي وتخصيب اليورانيوم يتعارض مع الحقائق التاريخية المثبتة على الأرض. المنظمة البحرية الدولية تقول إن نحو 6000 بحار على متن نحو 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج العربي ولا يستطيعون عبور مضيق هرمز على خلفية الحرب. البيت الأبيض يقول إن إيران لم تصدر أي كميات من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار عليها منتصف حزيران الماضي، أما طهران فأكدت امتلاكها كميات كافية من الخام لتغطية موازنة العام الجاري. صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية تكشف عن أن الاستهلاك الكبير للذخائر الأمريكية خلال الحرب على إيران أثار المخاوف داخل المؤسسة العسكرية الأمريكية وما زال من تراجع قدرة واشنطن على مواجهة تهديدات محتملة من الصين وروسيا مع وصول مخزونات بعض الأسلحة الأمريكية في أوروبا إلى مستويات تتجاوز الحرج. ارتفاع حصيلة الضحايا جراء الفيضانات المفاجئة التي اجتاحت الحدود بين نيبال ومنطقة التبت الصينية يوم الأربعاء الماضي لأكثر من 600 قتيل، فيما تم استئناف البحث عن نحو 3000 مفقود. نتابع معكم أخيرا في أوراق الصحافة. أجواء اليوم غائمة لغائمة جزئيا، انخفاض ملموس يطرأ على درجات الحرارة مع تأثر البلاد بالمنخفض الجوي الاستثنائي وسط احتمالية تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق لا سيما الشمالية قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار ليكون الجو غدا صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة يليه ارتفاع أخرى في الأيام المقبلة. الدفاع المدني بدوره نبه المواطنين بضرورة أخذ الحيطة والحذر في ظل التغير السريع والنادر على الحالة الجوية حتى ساعات ظهر اليوم وما يرافقها من أمطار متوقعة ورياح نشطة وصلت في بعض الهبات أو قد تصل إلى نحو 50 كيلومترا في الساعة الواحدة. أقف عند هذا الحد لأختم أوراق الصحافة وأشكركم جزيل الشكر على حسن إصغائكم واستماعكم. البنك الإسلامي الفلسطيني يعطيكم فرصة للتمتع بمجموعة متنوعة من المزايا والخدمات البنكية عبر بيئة سهلة سريعة وآمنة ومتاحة على مدار الساعة حتى لو لم يكن لديكم حزمة إنترنت أو شبكة واي فاي. إنه تطبيق إسلامي موبايل. تابعونا في الساعات القادمة، تابعونا في كل الأيام. هذه رايا اف ام ورايا دوت بي اس ومنصاتنا الرقمية تحمل لكم المزيد في كل وقت. أجمل التحيات مني نجوى الحمدان في الإعداد والتقديم، وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: أحلامك بنك الأردن. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: يعتزم الفاتيكان إنشاء محطة للطاقة المتجددة بتكلفة 100 مليون يورو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال 2 عام حسب مصادر مطلعة على مناقشات المشروع. وستجمع المحطة بين إنتاج الطاقة الشمسية والزراعة، وستتراوح قدرتها الإنتاجية بين 80 إلى 90 ميجاوات، ما سيجعلها واحدة من أكبر المنشآت الزراعية الكهروضوئية من نوعها في إيطاليا. سجلت صادرات تونس من زيت الزيتون مستوى قياسي في الأشهر 9 الأولى من موسم 2025-2026، مدفوعة بارتفاع الإنتاج والطلب العالمي، ما عزز إيرادات تونس من النقد الأجنبي رغم استمرار هيمنة الزيت السائب الأقل قدرة على تحقيق قيمة مضافة محليا.
2: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
3: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. المستوطنون يواصلون حصار 3 منازل في بلدة قصرى منذ أكثر من 20 يوما، ومنصة كومن دريمز الأمريكية تحذر من أن ما يحدث في قصرى قد يقدم نموذجا لما ينتظر الضفة الغربية المحتلة في ظل تصاعد عنف المستوطنين وإجراءات الاحتلال الرامية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية. المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفين قسريا يفيد بأن ما بين 2500 إلى 300 مواطن جرى تسجيل اختفائهم في قطاع غزة على مدار حرب الإبادة. وصحيفة هآرس تكشف عن أن إسرائيل تواصل احتجاز نحو 1700 من جثامين الشهداء، فيما أكدت الأمم المتحدة عجز المؤسسات المختلفة في القطاع عن البحث عن 7,000 جثمان من الشهداء تحت الأنقاض. مقتل شاب ثلاثيني وإصابة آخر بجروح خطيرة في جريمتي إطلاق نار بموقعين في يافا، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ بداية هذا العام ل 154 قتيلاً. جنوب أفريقيا تقدم لمحكمة العدل الدولية ملفا شاملا بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في إطار الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا عام 2023. صحيفة تايمز اللندنية تكشف عن أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام تستعد لاتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه المستوطنات بعد مطالبات من 140 نائبا من حزب العمال. صور وأقمار صناعية حديثة تكشف عن توسعات كبرى تشهدها مستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضي القدس. إيرلندا تعلن عزمها السعي لتشكيل استجابة أوروبية موحدة تجاه التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة عبر توسيع العقوبات على إسرائيل والمستوطنين وحظر دخول بضائع المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي. إسرائيل تقول إنها لا تنوي الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. الأمم المتحدة تفيد بأن نحو 6,000 بحار على متن نحو 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج العربي غير قادرين على عبور مضيق هرمز على خلفية الحرب. البيت الأبيض يقول إن إيران لم تصدر أي من كميات النفط من سواحلها منذ منتصف حزيران الماضي، وطهران تؤكد امتلاكها كميات كافية من الخام لتغطية موازنة العام الجاري. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف عن أن الاستهلاك الكبير للذخائر الأمريكية خلال الحرب على إيران أدى إلى تراجع قدرة واشنطن على مواجهة تهديدات محتملة. أخيرا، تبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي وسط احتمالية تساقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا حتى ساعات ما بعد الظهر، إذ يميل الجو إلى الاستقرار. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايادة بأسهم منصاتنا الرقمية.

0: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
1: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أريد.
9: أريد. طور عالمك.

0: صباح الخير أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعين، يسعد صباحكم من جديد ودائما مع الناس وبرعاية جوال. واليوم حلقتنا استثنائية راح نكون في قرية سنجل. أولا يسعد صباحكم عبر أثير دائما راية، شبكة راية الإعلامية، وتحية لكل الزملاء راح يكون اليوم معنا. طبعا بداية دائما مع سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، واليوم بمعية مصورنا تامر دويك، يعطيك ألف عافية. تحياتنا لكم من سنجل. اليوم احنا في قرية سنجل، هاي القرية الصامدة المرابطة، قرية سنجل اللي تعرضت لكثير من انتهاكات المستوطنين والاحتلال بالإغلاقات، إغلاقات البوابات المستمر، وأيضا الاعتداءات المستوطنين المستمرة على أراضي وأهالي قرية سنجل. سنجل القرية الزراعية الجميلة التي تقع إلى الشمال من مدينة رام الله، وإلى الطريق إلى نابلس، تتوسط طريق نابلس رام الله. سنجل تقع على تل مطل على سهول عدة قرى، من ضمنها قرية ترمسعية والمغير وأراضي محافظة نابلس. اليوم خليكم معنا في سنجل، راح نشوف الناس في سنجل، شو وضع الناس في سنجل، وراح ننتقل كمان مع رئيس البلدية نحكي شوي عن انتهاكات العمالة بتصير في سنجل. خليكم معنا، نبلش بداية من السوق. طبعا هذا بداية من السوق، هذا سوق سنجل. هاي القرية اللي كانت صراحة مزار، وكانت الحركة التجارية لكافة القرى الموجودة في محيط قرية سنجل. خلينا نشوف حجاجنا الطياب الأكارم. صباح الخير، كيف الحال عم سلامات؟ شو الأخبار؟ كيف الحال؟ صباحكم. إحنا برنامج مع الناس من شبكة راية العلمية، وإحنا اليوم في ضيفتكم في سنجل.
1: أهلا وسهلا.
0: كيف سنجل عم الحج؟
2: الحمد لله ماشي الأمور، بدنا يعني الأمور المفروضة علينا بدنا نكمل فيها.
0: نعم عم، لو سألناك عن سنجل سابقا ما قبل 7 أكتوبر، قبل الحرب واللي صار في الحرب، سنجل كانت على الشارع الرئيسي، على شارع نابلس.
1: نعم.
0: كان
1: نعم.
0: الناس تجيها وكان حركة تجارية. اليوم حتى اليوم بتطلع السوق، السوق يعني شوي ضعيف، شو الوضع؟
1: احنا عندنا الشارع الرئيسي هذا مسكر نهائي، يعني فتحوه، في شوية تراب لسه، فتحوه البلدية بعد تعب، يعني علينا 4-5 مداخل احنا على البلد مسكرة كلها ما عدا هذا، وكان هذا مسكر في كفيل كمان. البلد من كثر ما راحت على التنسيق معهم وزبطوا حالهم، وقالوا لهم افتحوا الطرابات، فتحوا الطرابات بمركم مروح، يعني اللي بده يطلع على رام الله سهل انه يطلع، بس اللي بده يدخل من رام الله على سنجل ينزل تحت يدور ويرجع مشان يجي كانه جاي من نابلس.
0: نعم نعم. المدخل الغربي الشمالي مسكر،
1: مسكر كل المداخل مسكره، حتى الترابيه حطوا فيها شوام تراب ممنوع تدخلها.
0: يعني واللي بشوف عم الحج على يمين على شمال الشارع وانت جاي، الشبك المحطوط على
1: في شي سجن في الضفه الغربيه، عليه شبك كد، هذا عملوه مشان يفصلوه عن الشارع الرئيسي، ولا مدخل مفتوح. في فتحات لبوابات، في بوابتين على البلد، هذه البوابه وكمان بوابه تحت، هذول دائما مسكرات بيفتحون على مزاجهم، لما بيتمهم يدخلوا بيدخلوا بسكروا وراهم، لما بيطلعوا برضه بيطلعوا بسكروا وراهم، فبنضطر نيجي على طرق ترابيه، يعني اللي سيارته صغيره وواطيه ما بيقدرش تطلع، بيفتحوها الناس في الطوارئ وبمركوا على كل الحالات.
0: الزراعة عم الحاج سنجل كانت معروفة بالبندورة البلدية وبالفكوس والتين.
1: سنجل باعتبار ما ظللهاش أرض اللي تستفلق، يعني تأخذ إنتاج منها. جميع المناطق عندنا مسك فيها مستوطنات ومشرفة عليها المستوطنين، وبيمنعوا الناس يروحوا عليها.
0: بطلتوا كادرين توصلوا إلى الأرض تحت؟
1: مقدرش. كل أرض مستفيد منها ممنوع يروح عليها، حتى المناطق اللي من هنا كانت مخصصة للبناء، حتى إفراج يعني للبناء، لأن البناء بسكر عليها من ناحية منطقة يعني
0: مخطط الهيكل،
1: مخطط الهيكلي سكر عليها، كانت هذا المنفذ الوحيد برضه سكروا ممنوع.
0: بتروح على الأرض حاج؟
1: لا، إلي 3 سنين ما رحتش على الأرض، يعني
0: مش عارف توصل.
1: لا ما أقدرش، أنا كنت أعطي أرضي لناس، واحد عنده أولاد هيد معاقين شوي بعطيهم إياها عن النص، يعني أنا أحرثها وكنبها وكستنسلها وكل إشي وأعطيها يجدها عن النص لوجه الله، شو ما يأخذ يأخذ. بكيت أسوي 50 دركة إلى 25 وإلى هو 25، إن 3 سنين حبة زيتون منعبرش عالدور،
0: فش لا زيت ولا زيتون ولا.
1: أنا هيني بدور على ناس يبيعوني زيت سلف،
0: انت صاحب الارض اللي عندك شجر زيتون بتدور على تشتري زيت.
2: انا واخوي قبل نقسم يسوي 100 تنك في السنه. شايف اليوم بدور مشان اشتري حبه زيتون.
0: كان الله بالعون عم الحج. يسعد صباحك.
2: الله يخليك.
0: سلامات. يسعد صباحك يا رب. بعين الله. بعين الله. بتفرج. بتفرج. نشوف. صباح الخير. بدنا نصبح عليك معلش. السلام عليكم.
3: السلام.
0: سلامات. شو أخبارك؟ كيف الحال؟ صلاة الله عليك. يعني أول شيء حم نصبح عليك برنامج راية. برنامج مع الناس من شبكة رأي الإعلامية. ويعني اليوم احنا في ضيافتكم في سنجل.
3: يا أهلا وسهلا.
0: صراحة احنا عارفين يعني سنجل ما تتعرض له. سنجل وتعرضت له وشايف يعني ما شاء الله محل خضراء. الله يبارك لك. يعني
3: يا أهلا وسهلا.
0: قديش الحركة التجارية اختلفت عن أول؟
3: اختلفت كثير مع التسجير. يعني بدك تحكي المناطق الشرقية، الكرة الغربية الشرقية عفوا، بطلت تقدر تيجي. الكرة الغربية صارت تستصعب الطريق، يعني انها تيجي تلاقي البوابة مسكرة، صارت تلف عن عجول. يعني تقول لك ممكن تروح سنجل تلاقي البوابة مسكرة، تقول لك لا بختصر وقت وبلف عن عجول، يعني ليش انا اجي عن الشارع الرئيسي؟ يعني
0: المشكلة ان البوابة بتعرف شيء بتفتح انت بتسكر.
3: 100% صحيح. الله المستعان.
0: الله المستعان. طب لما بدك تجيب خضرة زي اول سهولة الموضوع ولا في غلبة؟
3: والله في صعوبات، في كثير صعوبات. يعني اوقات بتتغلبوا، مثلا في تلاقي البوابه مسكره برضه نفس الشيء، بدك تلف بدك تطلع بدل ما توصل البوابة تسجل تدخل، بدك تلف على عين سينا وتطلع على بير زيت وعلى عجور وتلف على الكره الغربيه.
0: هذا اذا عين سينا فاتح.
3: اذا عين سينا فاتح صحيح. اوقات بدك تضطر ترجع على اللبن وتطلع على سلفيت وقصه.
0: اسعار الخضره يعني والفواكه برضو مع حركة التنقل وصعوبة التنقل والوضع الحالي اختلفت، ارتفع سعرها؟
3: أكيد. ولا يعني في تضييق على المزارعين في جنين وفي جميع فلسطين يعني بشكل عام. يعني ارتفعت مثل ما نقول ارتفع السولار، ارتفعت المية، كل شيء ارتفع عليهم. بدها تفرق الأسعار،
0: بدها تفرق في الآخر في حضن المواطن.
3: على المواطن، كل على المواطن صحيح.
0: يمكن زمان تطلع على القدرة الشرائية بجوز بقى أي حد يدخل يشتري له 200 شيكل القدرة، اليوم بجوز بكتفي في الأساسيات.
3: صار الأساسيات صحيح، يعني فقط صار أغلب الناس يعني صارت تيجي تأخذ الأساسيات. الشغلات الثانوية خلينا نقول صارت تبعد عنها الناس أو تخفف منها يعني بشكل كبير.
0: تخفف بسبب يعني ارتفاع الأسعار وبسبب كمان
3: اقتصادية برضه صعبة جدا، يعني أوضاع الاقتصادية على الناس صعبة.
0: يسعد صباحك. شكرا جزيلا. سلام عليكم. الله يفرجها يا رب. أعطيك العافية. يعني زي ما أنتم شايفين يا جماعة الخير، هي واحد الأشياء، موضوع الخضرة هي أساس في كل عائلة. اليوم المواطن مش قادر حتى يشتري الخضرة زي ما كان يشتريها. اليوم زي ما سمعنا من صاحب المحل بقول لك الناس بتروح على الأشياء الأساسية. فخلينا نستكمل مشوارنا في السوق في سنجل. صباح الخير.
4: صباح الخيرات.
0: كيف الحال؟ كيف حال سنجل؟
4: ما شاء الله عليهم.
0: شو بتبيع؟
4: بنبيع قهوة، بنبيع عصير، بنبيع مشروبات باردة.
0: شو أخبار سنجل؟ كيف البلد؟
4: البلد هي الصورة أكبر يعني شاهد على وضع البلد.
0: فاضي الشارع؟
4: دوريتين من 3 ساعات موجودات في البلد، دوريتين لجيش الاحتلال. هذا الحكي بسبب نزوح كبير عن الأسواق. اللي شايفهم أنت هذا في الصورة كلهم أصحاب محلات، ما في
0: يعني هذول الموجودين شايفينهم كلهم أصحاب محلات.
4: أصحاب محلات. أصحاب محلات. أنا من الساعة 7 فاتح قهوة، 4 كاسات قهوة
0: من الساعة 7 الصبح
4: سبب تواجد الجيش.
0: احنا شفناهم قبل شوي مرقوا من عند البلدية وقفوا دوريتين جيش. قديش بيأثر وجودهم في البلد؟
4: 90% بيفضى الشارع. اللي بدها تبعت ابنها يجيب لها شوية خضرة، يجيب لها دجاجة، لا بتبطل. لأنه ما بيميزوا صغير كبير، حج حجة، ما بيميزوا.
0: الأراضي، عندك أراضي زراعية؟
4: كان عندي صفة مكان الدار،
0: بس
4: كان عندي بس صفة هلا مكان الدار.
0: يعني بالعادة الناس في سنجل كانت تعتمد يعني اللي عنده شوية زيتون اللي يكفي حاله.
4: زيتون كان في، قمح كان في، عنب كان في، تين. اليوم ما في. اللي عنده شجرتين في حوش البيت أكا أكل وشرب.
0: يعني اليوم الصبح هم داخلين الجيش، هلا شفناهم
4: الساعة تقريبا 7:30
0: في ساعات المساء. المساء بالعادة يعني كمان بدخل الجيش، يعني هو بساعات المساء كمان بصير كركبة أكثر يمكن.
4: لنفرض دخلوا الساعة 7 مساء، سكر وروح أحسن.
0: خلاص.
4: حتى لو مرور.
0: نعم.
4: يعني لو مروا مرور كافي إن الناس فضي الشوارع وأصحاب المحلات يسكروا يروحوا، ما بيرجعوا على السوق الناس.
0: خلص إذا دخلوا مساء يعني فيش، سكروا روح.
4: انتهى، سكروا روح.
0: الله المستعان، كان الله بالعون.
4: دعين الله، الله يعطيكم ألف عافية.
0: الله يبارك فيك. يعني إذا دخلت دورية جيش أو دوريتين جيش مساء الساعة 6 ولا الساعة 7 يعني خلص اليوم، يعني الناس بتروح على البيوت، أصحاب المحلات أحسن له سكر لأنه أصلا ما فيش رجع للسوق. يعني واضح قديش واضح قديش تأثير دخول الاحتلال بشكل مستمر على البلد. خلينا لحمة وجاج، نشوف الجاج. السلام عليكم، صبحك عم. احنا برنامج مع الناس مع رايا، احنا هيك خشينا عليك فجأة، سمحنا. شو الأخبار؟ إن شاء الله تمام
5: الحمد لله.
0: كيف الحركة التجارية؟ يعني ماشيين في الشارع، احنا المفروض يعني شوي يكون حركة أحسن.
5: فعل الحركة ميتة بالمرة، يعني الوضع يرثى له، وفي محلات سكرن بالعربي لأنه مش قادر يوفي بالالتزامات المحلة. فيعني الوضع بالمرة، يعني تقول لك حوالي 80% الشغل مات.
0: يعني قديش الكوشر، يعني احنا نحكي عن سنجل، اللي كان يشترهم أهل سنجل اليوم بطل يشتروا زي أول.
5: يعني بمعنى اللي كان زبون اللي كان يجي عندي 3 مرات في الأسبوع يشتري دجاج، اليوم يدوب تشوفه مرة في الأسبوع أو كل أسبوع ونص تشوفه مرة. فيعني الله يهون علينا بس.
0: يعني بتحس إنه كمان أزمة الرواتب أثرت على الناس؟
5: طبعا. ولما مثلا الموظفين بكبضوش أو بكبض ربع راتب أو نص راتب، عمال إسرائيل قاعدين فيش شغل، حتى تبعين اللي من برا من أمريكا بطل يودوا مصاري.
0: يعني جزء من الدخل كان يجي من، خلينا نقول يعني دعم العائلات.
5: طبعا بكينا نشوف أمريكان يجوا يشتروا كيم وحطوا. برضه لما صار الجيش حوالينا وداهموا القرية يوم يوم، بقى يجي من برا ناس، يعني رجل غريبة تيجي على البلد وماركين ومكاتسة وتبعين الكوتس يشتروا من عنا. اليوم بالمرة مشوفش هالشيء هذا بالمرة.
0: إغلاق البوابات على البلد أثر؟
5: ولا هو لما مثلا المركز البلد يبقى مسكر، فاهم علي؟ شو طبعا بده يأثر على البلد وأثر على الاقتصاد وأثر على التجارة وأثر على نفسية الناس. يعني اللي ما عندش داخل شو بده يشتري؟ الصبحيات يجي علي زبون بقول يا ابن الحلال بطلت أشوف، قال لي والله يا عمي صبرك على نفسك ولا صبر الناس عليك. يعني أنا بكيت أشتري معظم الأيام، أجي أشتري دجاج وأكل لحمة ونطبخ، اليوم ما قدرتيش، يعني في الأسبوع يدوب مرة نأكل. فالحمد لله رب العالمين رجعنا زي قديم، يعني لحد 40-50 سنة لورا.
0: هيك بتقدر الموضوع؟
5: اللي شايف لك يا الوضع الاقتصاد بالمرة ميت، زائد الحالة النفسية محطمة عند الناس. فلا ربنا يفرجها علينا جميعا يا رب.
0: آمين. الأراضي عندك أراضي أبو؟
5: طبعا عندي، أنا في عندي مثلا في شكة الشمال تل المستوطنة اللي لبونا، في عندي حوالي ما يقارب 80 عرق زيتون. يعني عدم المؤاخذة
0: بتوصل هين
5: بالمرة؟ العام وصلنا ما قدرناش نصل هنا. أول العام السنة اللي قبلها وديت أولادي مخاطرة تعرف يجيبونا تشيسين زيتون مشان نكيض حالنا. الآن بالمرة ولا حبة جانا، شهد علي الله بدنا نطبخ ما احنا عارفين، لكن نتفي الزيت بلدي.
0: يعني مع كل واحد يصير عنده 80 عرق زيتون وآخر شو رح يدور يشتري له تنك الزيت،
5: شو بدي يسوي؟ أنا كنت كل سنة بفضل الله، يعني إذا ما سويش أسوي له 40-50 تنك. العام سويت 1.5 تنك
0: يا دوب كفل للدار.
5: شو للدار؟ مو الساعه اذا ما بدكش تصير تدور تشتري لك تنكتين ثلاث، فاهم علي؟ كل سنه بكيت ابيع لي 20-30 تنك.
0: كان الله بالعون،
5: ربنا يهونها
0: امين
5: وييسر امورنا يا رب.
0: يعطيك الف عافيه ويسعد صباحك. يسعد صباحك يا عم.
6: هاي حاله من حالات اعتداء على بيت الجيش.
0: يعني اسعاف بلدية سنجل. وانا قبل فترة كان في شهيدة توفت على الحاجز. ابو حميد صباح الخير، وقف لنا شوي.
6: ضبط الصفة.
0: ضبط الصفة. ضبط الصفة. خلنا نشوف زميلنا الصحفي محمد غفري من سنجل ومن الشباب اللي كانوا متابعين الأحوال والحياة اليومية في سنجل، وكمان كانوا جزء من التوثيق اللي عماله بصير، توثيق اللي بصير في سنجل. أي شباب بيحكونا أنه في جيش تحت جهة البلدية، بس احنا على كل حال خلينا صرنا هون. أبو حميد
6: صباح النور.
0: صباح الخير، كيف حالك؟
6: أهلا وسهلا.
0: صباحك.
6: شرفتونا يا سيدي، أهلا وسهلا.
0: يسعدك. يعني محمد من الناس اللي وثقت واشتغلت على موضوع التوثيق في سنجل، كنت متابع يعني صراحة، كنت عين البلد وكنا متابعين أول بأول ما يحدث في سنجل. بشكل عام شو الوضع في سنجل اليوم؟
6: يعني الصراحة سنجل كبقية المناطق في الضفة الغربية بتتعرض لاعتداءات المستوطنين. بعتقد إن موقعها الجغرافي المميز اللي جاي كآخر قرية في شمال محافظة رام الله وآخر بلدة يعني أو قرية في جنوب محافظة نابلس، بالتالي مستهدفة بشكل كبير من الاستيطان الاحتلال الإسرائيلي من أجل يعني عزل شمال الضفة الغربية عن وسطها. إحنا إذا بتلاحظ إن امتداد المستوطنات في شمال بلدة سنجل مع ليلة فونا عليه جفعات هرؤيل جفعات هرؤيل شيلو وما بينها من بؤر استيطانية رعوية، كلها مستوطنات بيعملوا على ربطها مع بعضها البعض على حساب أراضي بلدة سنجل من أجل يعني فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. بالعودة لمقدمتك يعني عن توثيق ما يجري في بلدة سنجل اليوم، إحنا صرنا نشوف إن بلدة سنجل يعني صارت وللأسف يعني علم على مستوى الضفة الغربية والعالم العربي حتى، ولكن يعني علم نتيجة ما تعرض له من اعتداءات من قبل المستوطنين والاحتلال الإسرائيلي. ولكن ليش صارت هاي الشهرة ونعرفت؟ نتيجة ما بنكون فيه يعني إحنا كصحفيين أو نشطاء في بلدة سنجل من توثيق مستمر لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وهو اللي سلط الضوء بشكل كبير على بلدة سنجل.
0: يعني كصحفي محمد، وانت مضطر تروح وتيجي وانا عارفين حياة الصحفي اليوم، مع اغلاق الطرق واغلاق البوابات سنجل، كداش ممكن يأثر عليك؟
6: يعني الصراحة اثر بشكل كبير. انا في كثير فعاليات او دعوات بتلقاها او يعني تغطيات ميدانية احيانا بتجنب اني اطلع او ما بقدر اطلع عليها بسبب الاغلاقات. يعني احنا في الوضع الطبيعي بلدة سنجل بتبعد عن رام الله ثلث ساعة، بتطلع من مدخل بلدة سنجل بشكل مباشر بتوصل لمدينة رام الله خلال ثلث ساعة، ولكن مع الإغلاقات وأحيانا لما يسكروا بوابة البلد أنت بتضطر تمرك من سنجل لجلجلية لعبوين لعرورة، تنزل على عجول، تطلع على روابط، تكمل عبير زيت أبو كاش سردة وصولا لرام الله.
0: في حال إن حاجز عطارة فاتح،
6: في حال إذا الحاجز بالضبط فاتح والبوابة فاتحة. في كثير أيام كانت خلص الحياة تسكر بشكل كامل يعني في بلدة سنجل، ونضطر يعني الخضرة والخبز وبقية الأمور هاي ندخلها من يعني على أدينا، وحالات يعني طبية تم يعني نقلها من حمالة لحمالة ومن إسعاف لإسعاف يعني لتجاوز البوابة الحديدية المغلقة على مدخل بلدة سنجل. كصحفي كثير أحيانا بضطر أشتغل من الدار، يعني بفتح لابتوبي وببلش أشوف شو في أخبار في الدنيا وتقارير والشغل، مع أني أنا بميل دائما للصحافة الميدانية أو للمجاورة، وإن الحالة الإنسانية أو القصة اللي بدي أشتغلها أني أكون موجود في قلبها، ولكن نتيجة الإغلاق والحياة اللي بنعيشها بضطر أحيانا أشتغل عن بعد.
0: أو طبعا يعني هذا بيبعدك شوي عن الميدان.
6: بالضبط، هاي اللي صار. قبل فترة كان في لمة صحافة موجودة في رام الله، مؤتمر لمة صحافة الثالث، كثير صحفيين وهم يسلموا علي وين بطلنا نشوفك في الميدان، وين يعني هالغيبة عنك، نشاطك خف. لا يا عمي، لا نشاطي خف ولا أنا غبت عن الميدان، ولكن الواقع اللي بنعيشه هو فرض علي هذا الإشي اللي صرت يعني أشتغله بالطريقة هاي.
0: كان الله في العون محمد، يعني سعيدين شفناك.
6: الله يخليك. شكرا.
0: ونراك قريبا
6: إن شاء الله.
0: شكرا. شكرا جزيلا محمد، شكرا. يعني هذا كمان صحفي اللي لازم يضل يتحرك وغطي الميدان. اليوم مش عماله بقدر يروح يتحرك زي ما انتم شايفين. انا بدي تطلع على الشاشة لو سمحت تامر. السوق يعني احنا بنحكي، احنا مصورين مش في موعد البرنامج على كل حال، وهذا مفروض انه عز النهار يعني. إذا كان وضع الجاج هي، خلنا نشوف وضع اللحمة، شوف الملحمة تامر. السلام عليكم. صباح الخير يا عم.
7: هلا هلا.
0: كيف الحال؟ شو أخبارك؟
7: الحمد لله.
0: كيف الصحة؟
7: والله الحمد لله عايشين.
0: شو وضع البلد؟ فاضي الشارع؟
7: هذا من 7 أكتوبر، هي من بعد 7 أكتوبر لا هكيت الوضع على الآخر صفر.
0: يعني
7: قبل بك أرجع نعم. شوي بس من بعد 7 أكتوبر صار شوي سوء شوي شوي لا الساعة هذه.
0: كديش اختلف الوضع؟
7: اختلف 80-85%
0: تراجع
7: في كل الضفة الغربية. طبعا في كل الضفة الغربية مش بس يعني على المطاعم وعلى الملاحم وعلى الخضرة. هيك شايف شوف وضع البلد فاضي البلد.
8: ما بطلع على الشارع من أول.
7: قبل 5 دقائق يعني قبل 5 دقائق الجيش بكون عاملين محسوم هنا تحت المسا.
0: إحنا شفنا دورتين جيش وما كنا نحكي مع الشباب الموجودين تحت.
7: موجودين هكذا في المزارع تحت.
0: لما بدخل الجيش كداش بأثر على البلد؟
7: والله بأثر كثير. الناس بتنضب شوي و بتخاف العالم صعب لا الواحد بيخاف أولاده. طبعاً.
0: طبعاً وين اللي بتودي منه؟
7: عبين ما يطلعوا بعتوا الإشارة على المجموعات ما أنت عارف كيف وبيطلع الجيش وترجع الأمور طبيعية.
0: كديش اختلف الشغل؟
7: 85% اختلف من 7 أكتوبر. 85% نزل الشغل. 85%.
0: وانت قديش اختلف عليك؟
7: ما هو انا وانا من الناس اللي جميعنا واحد
0: تشتغل لحالك. كنت تشتغل لحالك ولا كان عندك شغيل؟
7: كان عندي شغيل واعطيته اجازه ما اقدرش ادفع له. ما بقدرش. هيني بشتغل لحالي انا انظف وانا بطبخ وبشوي وبشوي كل شيء لحالي.
0: ما شاء الله عليك. ما بدناش نحرق الشويات.
7: اهم شيء لا يفضحنا صعبين كل انت بكيت على التلفزيون دشرت
0: لا لا لا من دب الدب عليك
7: الله على الراس.
0: الله يسعدك
7: شرفونا والله.
0: الله يسعدك الله بالعون. الله يعطيك العافيه
7: حبيبي.
0: يسعد صباحك.
7: هلا هلا شباب شرفونا
0: والله. ناجي والله ناجي. تعي تامر بناد علينا الحج. صباح الخير.
9: شوف
0: ايه يا عمي؟ فيش شيء. احنا من رايه برنامج مع الناس. جينا نشوف الاحوال في سنجل. شو الوضع في سنجل؟ شو الاحوال؟
9: جبت بعيد عنك.
0: ليش؟ شو فيه؟
9: من الجيش.
0: مسكروه؟
9: والله
0: كان الله في العون. بعيد الله.
9: حيقول الدار. حيقول الدار المستوطنين.
0: الدار المستوطنين؟ وين دارك؟
9: دار تحت. الشارع هذا اللي انتهى
0: الشارع اللي سكروه. كان الله بالعون عم الحج. بعين الله. الله يسعد صباحك. يا رب.
9: اهلا.
0: شو اقول لك يعني زي ما انتم شايفين ابسط الاشياء حتى الناس البسيطه اللي دارهم. صباح الخير. سعد صباحك. جماعه العموم متغلبين انتم؟ ابدا.
10: روحوا صوروا في المركز.
0: جاي يا حج من الشوب تعال شوفك. صباح الخير. كيف حالك؟ ابو ايش المحروس؟
11: ابو عارف
0: شو الوضع؟ شو في تحت؟
11: الجيش مطبشين اولاد ابو موسى عود. هاي جابوه
0: على الكيت والاسعاف هاي نزلت عليهم.
11: هاي روح على المركز صورها.
7: هاي المركز هون.
11: هاي
0: المركز الطبي تحت. كيف وضع البلد عم الحج؟
11: ماشي مثل ما انت شايف. احسن من هذا يعني.
0: كان الله في العون. يسعد صباحك عم بالحج. أما أبو عارف يعطيك الصحة والعافية. يا رب. الله يسعدك. تسلم. الله يبارك فيك. إن شاء الله. إن شاء الله. البلد في لحظة بتقلب في لحظة بتسكر. صباح الخير. معلش نصب عليك.
12: الله يسعد الصباح.
0: كيف حالك؟ ما تغلبش حالك. والله ما تغلب حالك. يعني معسل دخان وسلم ايديك وعينيك. سلمت. عرفنا عن حالك.
13: علي فقهاء من سنجل. اشرب.
0: خلص خلي بنشربها بعدين. علي شو وضع البلد؟
13: وضع البلد من اي ناحية؟
0: الشغل.
13: نية.
0: ترجمها نية.
13: من مرة.
10: يعني مش
0: منيح.
13: مش منيح. لا
0: يعني قبل شوية شوف احنا جيش دوريتين جيش برد
13: دائما رايحين جايين.
0: لما بمرك الجيش بيأثر على
13: بسكر البلد ومنروح
0: خلص
13: في الشغل.
0: يعني مرات تسكر وتروح احسن لك.
13: احسن اريح.
0: كده صار لك في المحل
13: اللي تقريبا سنتين.
0: في السنتين هذول الوضع تحسن عن البداية ولا بتراجع؟
13: لا والله نفس ما هو تقريبا. يعني نفس ما هو
0: زي ما هو. بتتغلب في تجيب البضاعة من برا وروحها رجع بغلق البوابات يعني
13: أوقات.
0: بتحس أنها صعبة؟
13: صعبة.
0: كده ايش بدك تصبر؟
13: شو بدنا نصبر احنا؟ لو انت بدنا نصبر اخرتنا منموت.
0: في خيار ثاني احنا بدنا نقعد في البلد.
13: هذه
0: الله يسعد صباحك.
13: الله يسعد
0: حبيبي علي. سلم يدك عني. يسعد صباحك. طيب مع علي وفي سنجر. بس بدك على القهوه. ابقوا معنا بعد الفاصل نكمل مشوارنا وسنجر رح ننزل جهة المركز الصحي وعلى البلدية. خليكم معنا وفاصل.
8: تستمعون إلى برنامج مع الناس مع أحمد عياش
12: برعاية جوال

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك. مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي، كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: برعاية جوال.

0: وأعود معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. واليوم إحنا في سنجل وأنا في سنجل زقطت أبو علاء. أنا هذا الزلمة بعرفه بس من الفيديوهات. جماعة السامر السنجلاوي
1: حياك الله.
0: السامر واحدة من الفنون الشعبية الفلسطينية وهي مغناة وبالعادة تحمل في طياتها كثير من الرسائل الوطنية والشعبية. أبو علاء الله يسعد صباحك.
1: الله يسعد صباحك. حياك الله. أهلا وسهلا.
0: ظل لها طعم السامر؟
1: حقيقة لا.
0: ليه؟
1: بالنسبة للأوضاع والله يا سيدي الأوضاع تعيسة علينا. أما هو في القلب السامر موجود.
0: أنا شخصيا مستواي شخصي أنا بحب أغاني السامر. ويمكن يوما ما أنا في مقدمة برنامج عملتها والله يرضى عليه سلام الأطرش على طول حط الأغنية السامر في البرنامج. أنا أعشق هذا اللون من التراث. يا داري يا داري
1: يا دار يا دار ونعدنا جماج إنا لطليت يا دار بعد الشيدي بالحنة. يا دار يا دار وندقدك مراسيكي وإحنا الشباب فيك نكخر مين يعاديك. هذا
0: الناس عندها نفس تغني يا أبو علاء.
1: والله بدك تقول يعني هلكيت حاليا يعني رجعنا شوي لأن كانوا الشباب مضربين اللي هو الفريق السامر مكون من 4 أشخاص.
0: في فريق
1: فريق اللي نعم. هو على رأسه من الأستاذ محمد كراكرة مدير مدرسة سابقا نعم. طبعا أنا ويا زملاء أولاد صف والأستاذ حسن أبو سامر والأخ عماد الصوص.
0: طب دربتوا هذا من الشباب الصغار عن والله لازم تنتقل
1: يا سيدي. والله للأسف الشديد الشباب ما بدهم. احنا اقترحنا عليهم انهم نعمل في البلدية بس اقل من 40-50 واحد ما بزبط. فبدهم يجيبوا لي 10-10 ما بزبطوا.
0: يا اخي انا مش شاب بس يعني خذوني معكم بحب
1: يا مت. اهلا وسهلا. انا بكتب لك اياهم كمان.
0: بس قبل ما نخلص في دقيقة كمان سامرية صغيرة.
1: ايش زي ايش يعني بدك
0: البدخية.
1: انت اللي بدك اياه بلش فيه انا ببلش لك فيه.
0: انا مش حافظ كثير
1: يعني
0: من انا مستمع جيد.
1: يعني يا مرحبا بك يا من دلك يا من جابك يا مرحبا بالطريق اللي عرفتنا بيك كويس
0: يلا
1: كمان
0: كمان احنا طمعين في الزامر.
1: لا ما هو اذا بدك طمعين هيا عمي هاي بتقعد اكثر من
0: ساعة. احنا يمكن لازم يوما ما نسوي حلقة عن السامر. أبو علاء أنا بدي أشكرك جزيل
1: على
0: الشكر.
1: رأسي يا سيدي.
0: الله يكويك.
1: الله يرضى عليك.
0: وإحنا دائما بنسمعك معك أول بأول.
1: أهلا وسهلا.
0: حياة الله. يسعد صباحك.
1: الله يعطيك العافية.
0: طب إحنا قبل ننتقل لمكان تاني خليكم معنا للمركز الصحي نجرب إذا بنقدر نفوته لأنه في جيش تحت بدنا نجرب. خليكم معنا. وإحنا في البلد وإحنا في سنجل وشفنا سيارة الإسعاف وكان بنقل في مواطن مزارع تم الاعتداء عليه من قوات الاحتلال. معنا لؤي كراكرة سائق الإسعاف المسعف. أنت اللي جبت الحالة لؤي.
2: صحيح أنا جبت الحالة.
0: شو وضعه؟
2: طبعا هو اتصلوا فينا من اهل البلد ان نروح في شاب اعتدوا عليه الجيش ان نروح ناخذه من منطقه المزارعه والسبب بدهم ياخذوا التراكتر منا ورحنا على المزارعه لقيناه مغمى عليه طبعا وجبناه على المركز الطبي هنا.
0: بالعاده بتصير احداث زي هيك يعني اعتداءات الجيش او المستوطنين يعني في المنطقه؟
2: صحيح كثير بتصير كثير كثير مش شويه.
0: في معيقات على موضوع الحركه
2: 100%. احنا لما يركوا مجتهين قريه سنجل طبعا احنا بسكروا البوابات ما بنقدر نطلع من البوابات. حتى هذيك اليوم صارت عندنا حاله اخذناها من منطقه الوعر اجينا نطلع فيها عن بوابه سنجل والجيش كانوا موجودين في قريه سنجل وعلى البوابه ما خلونا نطلع فيها ولا خلونا نبدل من اسعاف لاسعاف كمان
0: ولا حتى مشي
2: ولا حتى مشي ولا خلونا نبدل من اسعاف لاسعاف.
0: وهذا الحكي ما كان قبل اليوم اللي زاد عن الوضع سابقا.
2: صحيح كثير زاد مش شوي.
0: يعني نتمنى لكم السلام ويعطيكم الف عافيه رؤي. يعني دائما جهودكم ما مشكوره في الميدان.
2: يسلمك حبيبي. الله
0: حبيبي
2: الله
0: يخليك. واحده من الاشياء اللي بتتعرض له سنجل اليوم والمسعفين في سنجل هي اللي بتعرضوا له كل المسعفين وسيارات الاسعاف في الضفه الغربيه. الحين احنا موجودين في المركز الصحي والاخ ابو محمد اول شيء بدنا بس نقول لك الف سلام عليك. الحمد لله على السلامه.
3: الله يحييك. والله
0: الحمد لله رب العالمين. اهم شيء صحتك.
3: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله.
0: شو اللي صار معك ابو محمد؟
3: رحت عبيت سلور لكن مشيت من سهل السهل نص السهل لكوني دورتين وقف كان لي انت التراكتر طفيت قال اعطينا ودي قلت له ايش قال صار قلت له التراكتر مش مرخص قال بالفون اعطيت البلفون اعطيت البلفون قال الحقني قلت له ليش تاخذني قال التراكتر مشطوم قلت له معي رخصه فيها شطبه يعني قال ممنوع يسوق على الشارع. يوم مشيت معهم شفت حالي تعبان صدري صار طفيت التراكتر هجم علي في السلاح وضربوا ابني
0: بلش فيها. ابنك شفته مضروب هاي عندي بس الحمد لله رب العالمين.
3: هو ابني هجم يوم شافني حكني في السيارة هجم علي ضرب ابني. هذا اللي صار معي ورتميت على التراكتر تبيت مرة واحدة.
0: ألف سلام عليك. أنا بديش أتعبك بزيادة أبو محمد. ألف سلام عليك وروح الشر إن شاء الله.
3: حبيب الله ترى حياك الله
0: والحمد لله على سلامتك على سلامة الولد.
3: الله يسلمك حياك الله.
0: ويعني
3: الحمد لله يعني الحمد هو ربنا بعوض بس يعني هم استفزاز يعني حوالي تقريبا 12 جندي هجم علينا يعني مش هجم على ابني ضرب بلش ابني ضرب يعني
0: بدون أي سبب.
3: هو كل ما أبوي أبوي تعبان.
0: هو الولد فزع لك؟
3: فزع لي يوم شافني تعبان هجم عليهم بلش فيه ضرب. قال له احنا كلمه قد ايش روح هنا ابوي تعبان ما خليش شيء لو بدك تقتلوني. اجى ابني الثاني نفس الشيء.
0: الله يحميه.
3: الله يرضى عليه. هجم عليه.
0: الله يخلي لك اياهم.
3: الله يرضى عليك
0: حياك ويعطيك الصحه والسلام عليك.
3: الله يسلمك شكرا
0: لك. ليش طول عليك اكثر بدنا بس نطمن عليك وان شاء الله بالسلامه.
3: الله يجزيك الخير. الله يسلمك شكرا لك.
0: يعني زي ما انتم شايفين بدنا نطول على ابو محمد خلي شوي يرتاح بس هذا واحده من الاعتداءات المستوطنين والجيش الاحتلال اليوميه على المواطنين والمزارعين في سنجل. زي ما انتم شايفين كمان هو فكره الاعتداء على زلمه هو على تراكتور واضح هو يعني مزارع هو اعتداء حتى على ابناءه اللي كانوا حاولوا انه يساعدوا او ياخذوا كان الله بالعون. احنا بنطلع معلش بنطلع من مركز صحي على اساس كمان خصوصيه الناس ياخذوا راحتهم. ومن بلديه سنجل رح نطلع باتجاه منطقه التل المنطقه اللي فيها خيمه لجنه الحمايه رح نحكي عنها شويه مع رئيس البلديه الدكتور معتز. ويعني زي ما احنا شايفين احنا بطريق باتجاه التل ومعنا الدكتور. تحياتي الدكتور.
4: تحياتي اهلا وسهلا. احنا متوجهين لمنطقة تتعرض لإرهاب يومي من قبل قطعان المستوطنين اللي اقاموا بورة استيطانية جنوب بلدة سنجل على اراضي المزرعة الشرقية. قطعان المستوطنين اللي بيقوموا بالاعتداء على كل ما هو سنجلاوي في هذه المنطقة. بيعتدوا على المزارعين على المواطنين على البيوت على المزروعات على الأشجار. قطعان المستوطنين اعتدوا على أكثر من 45 حزبة بملكوها أهالي بلدة سنجل وأهالي المزرعة الشرقية في هذه المنطقة. حرقوا أكثر من 10 مركبات في هذه المنطقة. سرقوا المواشي من إخواننا البدو اللي صدفناهم اللي هم أساسا مرحلين من منطقة الأغوار وحرقوا بيوتهم وهجروهم كما هجروا كل المزارعين من هذه الأراضي. هذه الأراضي اللي بتبلغ مساحتها حوالي 8000 دنم من أراضي بلدة المزرعة وأراضي بلدة سنجل. بيسيطر الآن مع الأسف الشديد قطعان المستوطنين بقوة السلاح على هذه المنطقة وبحاولوا إنهم يعتدوا على البيوت القريبة من هذه المنطقة. ولكن يعني الحمد لله رب العالمين بوجود لجان الحراسة ولجان الحماية الموجودين باستمرار على مدار 24 ساعة. هذه اللجان اللي بصدورها العارية وإمكانياتها البسيطة أخذت على عاتقها حماية أهالي بلد السنجل حماية ممتلكات بلد السنجل حماية بيوت بلد السنجل.
0: يعني وإحنا حكينا سابقا يمكن عن موضوع لجان الحماية في سنجل وهي نموذج ويعني حتى في برنامج مع الناس حكينا أنه ممكن يبنى عليها مستقبلا حتى في كافة القرى والمناطق اللي تتعرض لاعتداءات المستوطنين.
4: أخي العزيز يعني مع الأسف الشديد يعني من ازدياد الاعتداءات وزياد وتيرة الاعتداءات من قبل قطعان المستوطنين وجدنا احنا اهل سنجل ان ما بيحق جلدك الا ظفرك. اذا اهل البلد ما وقفوا لبيوتهم لعائلاتهم لنسائهم لاطفالهم لكبار السن ما حد راح يجي يحميهم. هذا العالم صاحب الضمير الميت الصامت ما راح يحمينا ولا حكومات العالم راح تحمينا ولا حدا راح يوقف معنا. ولذلك رجال الحماية وشباب الحماية اللي بالمئات الحمد لله رب العالمين اللي بيعملوا سد بشري أمام هذه القطعان الإرهابية بيمنعوا قطعان المستوطنين من الاعتداء على عائلات بلد السنجل. رغم صعوبة الموقف رغم إطلاق النار اللي بيقوموا فيه قطعان المستوطنين رغم إرهاب المستوطنين رغم حمايتهم من جيش الاحتلال هذا الجيش اللي فقط بتواجد لحماية قطعان المستوطنين واللي بيسهل من تنفيذ مخطط هذا الاحتلال. قطعان المستوطنين أعمالهم ليست بالعشوائية هي أعمال مدروسة وهم بشكل الذراع الحقيقية لهذه الحكومة اليمينية المتطرفة اللي بتسعى من السيطرة على كافة أراضينا خصوصا في منطقة شمال شرق رام الله.
0: طب احنا وصلنا هاي المنطقة اللي هي التل اللي هي فيها بكون موجود الشباب لجان الحماية. خلينا ننزل ونشوف المنطقة. تفضلوا. ومن التل اللي هي المنطقة المطلة على أطراف وحدود قرية سنجل، المكان اللي بتواجدوا فيه شباب لجان الحماية، ويمكن احنا حكينا سابقا حتى في برنامج مع الناس حكينا عن نموذج لجان الحماية وقلنا انه ممكن يبنى عليها لكافة المناطق. يعني بدنا نشوف صراحة مدى نجاعة هاي لجان الحماية، هل فعلا كان لها أثر الإيجابي في حماية الناس؟ ونحكي عن هاي المنطقة المطلة زي ما انتم شايفين احنا، يعني جلجلية من هون في عنا في المزرعة الشرقية وبعدها عجول وعبوين عفوا. دكتور، يعني استكمالا لحديثنا، لجان الحماية ليش تم تأسيسها؟
4: يعني صدقني إذا بقول لك لولا وجود لجان الحماية ولجان الحراسة لكان عندنا كل يوم في حالة دوافشة. لجان الحماية أثبتت أهميتها لتعزيز صمود الناس، لاستكمالنا في حياتنا، رغم إن سنجل صدقني بتقف على

0: منطقة استراتيجية مهمة هذه تقع في وسط الضفة الغربية، مطلع على شارع 60، هذا الشارع اللي بمر من خلاله قطعان المستوطنين باتجاه المستوطنات. هم بسيطروا على جميع المنطقة المطلة على شارع 60 ومنطقة عيون الحرمية وشارع وادي البلاط، فبوجودهم هنا أصبحوا يسيطروا على منطقة جغرافية واسعة أكثر من 8000 دنم مثل ما ذكرت. رغم للعلم يعني ان احنا اقمنا اجراءاتنا القانونيه ورفعنا قضيه من خلال محكمه الاحتلال، ويعني احنا في سنجل دائما بنقول رغم ان القاضي غريمك لابد من طرق هذا الباب، ونجحنا واخذنا قرار باخلاء هذه البوره الاستيطانيه، ولكن الاحتلال يدعي ان ليس هناك قوات امن كافيه لاخلاء هذه البوره
1: يعني عذر اقبح من ذنب.
0: صحيح، يعني على كل ما هو لصالح المواطن الفلسطيني.
1: لجان الحماية، وأنا كنت أسمع في الشباب تحت وإحنا عند البلدية أنه لولا شباب الحماية في لحظة ما كان لا سمح الله حدث ما لا يحمد عقباه. شو الإجراءات بسواها شباب الحماية؟ شو بعملوا يعني؟
0: لجان الحماية بتواجدوا في هذه المنطقة باستمرار مثل ما ذكرنا على مدار 24 ساعة. هناك مجموعات واتساب لأكثر من 2000 شاب من شباب بلدة سنجل. عند أي تحرك استيطاني أو توجه مستوطن باتجاه بلدة سنجل أو هناك يكون تجمع لمجموعة من المستوطنين، على طول بتم إشعار بقية الشباب في كافة أنحاء البلدة أن هناك تحرك استيطاني، وبالتالي بتواجد في هذه المنطقة مئات من الشباب لعمل سد بشري أمام هذه القطعان الإرهابية.
1: يعني كله كأنه إنه من المهم إنه ما يصيرش حالة غدر من مستوطنين للناس، حالة غدر يعني ما يغدر الناس، إنه لا في معلومة تعمم المعلومة على الناس وبالتالي تأخذ الحيطة والحذر.
0: ويعني لجان الحماية وشباب الحماية أصبح لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع هذه الاعتداءات وهذا التواجد من قبل قطعان المستوطنين، ويعلموا جيدا كيف يتصرفوا مع هذه القطعان. أنا ما بقول عن حالنا أن إحنا أبطال خارقين وأن إحنا ما بنخسر، مع الأسف الشديد يعني هناك خسائر بشرية طبعاً. في هذه المنطقة هناك 3 شهداء ومئات الجرحى، وهناك إعاقات بسبب اعتداءات المستوطنين الوحشية الجسدية على الشبان بسبب إطلاق النار. هناك شاب من بلدة المزرعة الشرقية تم قتله بالاعتداء الجسدي بالضرب بالعصي والحديد، ظلوا يضربوا فيه حتى الموت في هذه المنطقة. فيعني أنا ما بقول إن لجان الحماية ولجان الحراسة ما بتخسر، لا بنخسر طبعا. ولكن وضعنا حد لهذه القطعان الإرهابية من التمادي على بلدة سنجل. إحنا مش ممكن نسمح لمستوطن إنه يتمشى في شوارعنا وبين بيوتنا ويبث الرعب والإرهاب لعائلاتنا وأطفالنا.
1: نعم، وهذا جزء مهم من بقاء الناس وصمود الناس. بدي أحكي صراحة عن حملة وأنا كنت متابعها على منصات التواصل الاجتماعي، وكانت حملة تعويض المزارعين اللي خسروا حلالهم الغنم، كانت حملة صراحة مثمنة، وشفنا قديش الناس ساهمت في هذه الحملة ولتعويض الناس. قديش بتحاولوا تعوضوا الناس يعني؟ وأنا بعرف قدرات في الآخر قدرات البلد وقدرات البلدية، يعني ما مش هالقدرات، ما أنا عارفين الوضع المالي على الكل مش على هذا.
0: صحيح.
1: كيف ظل كلها قدرتوا أنه فعلا تعوضوا هذول الناس؟
0: يعني إحنا أنا بعتز في أهل بلدي، أهالي بلدة سنجل اتفقوا لما بيكون في خسائر مادية، وهي يعني مع الأسف الشديد يعني بتوقع بسبب اعتداءات المستوطنين، أن تكون هذه الخسائر على كل أهل البلد حتى نبقى عائلة واحدة في وجه هذا الإرهاب. عند ما قام قطعان المستوطنين بسرقة مئات المواشي من كافة المزارعين الموجودين في هذه المنطقة وتحت حماية جيش الاحتلال واللي سهلوا تنفيذ هذه العملية، اتفقنا في بلدية سنجل إن ممنوع ينام المزارع وصاحب الأغنام ودمعته على خده، ممنوع. فاتفقنا في نفس الليلة وطلعنا في بث مباشر وجمعنا التبرعات اللازمة لتعويض المزارعين، ونجحنا الحمد لله رب العالمين. وهذا بعزز صمودنا وبعزز من الحالة الصحية الموجودة في بلدة سنجل.
1: نعم، ومنكون كمان هذا جزء من ما يمكن أن يبنى عليه كنموذج. يعني اليوم احنا شفنا المزارع المواطن أبو محمد اللي تم الاعتداء عليه من قوات الاحتلال، ويعني خسارة الجرار الزراعي التراكتور تبعه. صحيح. يعني ممكن أبو محمد كمان يعوض.
0: أنا كل اللي حكيته إلى كلمتين، ما بدي أشوف دمعتك على خدك. الليلة بإذن الله بدي ترجع مبسوط. الليرة رح يوصل

0: يوصلك اللازم حتى انك تستمر في حياتك، حتى انه يرجع لك مصدر رزقك. صدقني الحمد لله رب العالمين، انا بفتخر في اهل بلدي، ولا مواطن ولا مزارع خسر في بسبب اعتداءات المستوطنين ولم يعوض. الحمد لله نجحنا ان نكون عائلة واحدة، ونجحنا ان نعزز نحن في بلدية السنجل وفعاليات بلدية السنجل نعزز من صمود اهلنا وناسنا، ومستمرين حتى زوال هذا الاحتلال
1: وان شاء الله. يعني واذا بدنا نسال سؤال، ليش احنا في سنجل اليوم؟ لانه سنجل النموذج في لجان الحمايه، والنموذج في التكاتف المجتمعي، واللي شفناه احنا من اهل سنجل سابقا ولاحقا، واللي شفناه كمان اليوم وصدفه انه شفناه في سنجل، وعلى ما يبدو انه مش شيء غريب وقد يحدث يوميا في قريه سنجل. فادي وانت واحد من لجان الحمايه في سنجل، واحنا اليوم في منطقه التل اللي فيها خيمة لجان الحماية، لو تحكي لنا عن دور لجان الحماية شو بتعمله؟
2: دورها حراسة ومراقبة لأهل البلد. من حد ما صارت الحرب صاروا يفوتوا على بيوت يحرقوا ويكسروا، فصار إحنا لازم نبقى موجودين نحمي أهل بلدنا من هجمات المستوطنين المتكررة 24 ساعة. صار عدة هجمات من المستوطنين، منها حراق للمنازل وتكسير للمنازل، اعتداءات على البيوت، اعتداءات على الشجر وعلى الحجر، على الناس وعلى البشر. انجبرنا لازم نبقى موجودين نحمي أهل بلدنا من قطعان المستوطنين. يعني لولا إحنا موجودين ولا أغلبية البيوت في هذه المنطقة حرقوها وكسروها.
1: بالعادة يعني بدنا عدد، يعني لأنه واحد واثنين وثلاثة بزبطش، هل في عدد كبير بتتناوبوا؟
2: صحيح، احنا بنتناوب تقريبا فوق 20-30 واحد، بس لما تصير في هجمه للمستوطنين بنودي على الواتساب على الجروبات، كل شباب البلد بتيجي بتوقف معنا. يعني احنا دورنا في النهايه مراقبه وحراسه، وما فيش اشي نواجه فيه، يعني احنا قاعدين بنواجه فيهم في ايدينا في صدورنا العاريه.
1: حدث انه صار اعتداء وطلبته الشباب واجت فزعه وتراجعوا المستوطنين؟
2: صحيح، قبل 20 يوم صار هجمة علينا شرسة، يعني أكثر من 150 مستوطن هجموا علينا في هذه المنطقة، والحمد لله يعني أول ما بعثنا على الواتساب في 5 دقائق بقوا كل شباب البلد موجودين، تصدوا لهم وانهزموا.
1: قبل فترة سمعنا أنه إجا الجيش على هاي المنطقة اللي كان فيها خيمة للشباب لجان الحماية، ويعني هدموها وكموها بدهم شيء إياها، كيف بتستعيد وكيف بتدبروا حالكم؟
2: والله محل الخيمة بنقعد، يعني هنا في الشمس في السكعة في الليل بنولع النار وبنقعد. يعني مش بس الجيش إجا أخذ وصادر الخيمة، يعني قبل هذه المرة إجا والمستوطنين تسللوا علينا وقاموا بإطلاق النار علينا وإحنا موجودين داخل الخيم، والحمد لله ربنا سلم وما صار إشي.
1: وراح نظل مستمرين؟
2: راح نظل مستمرين مدام هم موجودين في أرضنا، إحنا صامدين مش راحين نطلع، راحين نظل قاعدين فيها.
1: اسمحوا لي أنا أشكركم جزيل الشكر على متابعتكم، كل الاحترام، من منطقة التل في سنجل نأتي لختام حلقتنا لليوم، على أمل لقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. كل الاحترام للزملاء، يعطيكم ألف ألف ألف عافية. سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، والزميل فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، والزميل أنوار مطرية في المتابعة والتنسيق، والزمير تامر دويك مصورنا، يعطيك ألف عافية. وبدي أشكر كل الشباب اللي ساهموا اليوم في إخراج الحلقة كما هي. بدي أشكر الزميل شادي حاتم على كل تعبك معنا من سنجل، تحية لكم، ابقوا بألف خير. تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، سلامات. برعاية

0: أحلامك بنك الأردن.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 من سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: الساعة الآن 9:00 صباحا.
3: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
4: موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. المستوطنون يواصلون حصار 3 منازل في بلدة قصرى منذ أكثر من 20 يوما، ومنصة كومن دريمز الأمريكية تحذر من أن ما يحدث في قصرى قد يقدم نموذجا لما ينتظر الضفة الغربية المحتلة في ظل تصاعد عنف المستوطنين وإجراءات الاحتلال الرامية للسيطرة على الأراضي الفلسطينية. المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفين قسريا يفيد بأن ما بين 2500 إلى 300 مواطن جرى تسجيل اختفائهم في قطاع غزة على مدار حرب الإبادة. وصحيفة هآرس تكشف عن أن إسرائيل تواصل احتجاز نحو 1700 من جثامين الشهداء، فيما أكدت الأمم المتحدة عجز المؤسسات المختلفة في القطاع عن البحث عن 7,000 جثمان من الشهداء تحت الأنقاض. مقتل شاب ثلاثيني وإصابة آخر بجروح خطيرة في جريمتي إطلاق نار بموقعين في يافا، لترتفع حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني بالداخل منذ بداية هذا العام ل154 قتيلا. جنوب أفريقيا تقدم لمحكمة العدل الدولية ملفا شاملا بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في إطار الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا عام 2023. صحيفة تايمز اللندنية تكشف عن أن حكومة رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام تستعد لاتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه المستوطنات بعد مطالبات من 140 نائبا من حزب العمال. صور أقمار صناعية حديثة تكشف عن توسعات كبرى تشهدها مستوطنة معالي أدوميم المقامة على أراضي القدس. إيرلندا تعلن عزمها السعي لتشكيل استجابة أوروبية موحدة تجاه التصعيد الإسرائيلي في الضفة المحتلة عبر توسيع العقوبات على إسرائيل والمستوطنين وحظر دخول بضائع المستوطنات إلى الاتحاد الأوروبي. إسرائيل تقول إنها لا تنوي الانسحاب من منطقة مرتفعات علي الطاهر جنوب لبنان. الأمم المتحدة تفيد بأن نحو 6,000 بحار على متن نحو 400 سفينة لا يزالون عالقين في الخليج العربي غير قادرين على عبور مضيق هرمز على خلفية الحرب. البيت الأبيض يقول إن إيران لم تصدر أي من كميات النفط من سواحلها منذ منتصف حزيران الماضي، وطهران تؤكد امتلاكها كميات كافية من الخام لتغطية موازنة العام الجاري. صحيفة وول ستريت جورنال تكشف عن أن الاستهلاك الكبير للذخائر الأمريكية خلال الحرب على إيران أدى إلى تراجع قدرة واشنطن على مواجهة تهديدات محتملة. أخيرا، تبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي وسط احتمالية تساقط زخات متفرقة من الأمطار قد تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية أحيانا حتى ساعات ما بعد الظهر، إذ يميل الجو إلى الاستقرار. نهاية الموجز، قرأت نجوى الحمدان. المزيد في الساعات المقبلة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
3: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: أنا أريد،
11: أنت أريد،
10: هو أريد،
12: وهي أريد،
13: أريد. طور عالمك.
14: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
15: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
14: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
15: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
16: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
17: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونياً وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. آي براق، إي سداد، مالتشات، بالباي أو ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
14: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
15: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
14: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
15: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
16: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول جوناثان كول في كتابه المعنون العقاب دونالد ترامب والحملة التي غيرت أمريكا والصادر عام 25 و1000 ميلادي، بأنك إذا أردت أن تشاهد الانتخابات الأمريكية من خلف الستار فهذا هو الكتاب الذي يفتح لك الباب على مصراعيه. الصحفي كول يأخذنا في محاولة لفهم الكواليس التي تقود نحو صناعة القرار والتي سبقت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليعيد بناء الطريق من نهاية ولاية بايدن إلى بداية الولاية الثانية لهذا الرئيس. القصة هنا ليست مجرد أرقام انتخابية، إنها قصة قرارات وانسحابات ومفاجآت ومحاولات اغتيال وحسابات سياسية تغيرت بسرعة مذهلة. ليتابع كول أزمة بايدن بعد المناظرة ثم صعود كاميلا هاريس ليشرح كيف أعادت حملة ترامب ترتيب أوراقها في سباق بدأ في لحظات كثيرة وكأنه يتحرك خارج السيناريو المتوقع. لكن العنوان القائم على الانتقام والعقاب إنما يكشف جانبا مهما من الروعية. فترامب دخل الولاية الثانية محملا بذاكرة المعارك السابقة والتحقيقات والمحاكمات والعزل والانتخابات المتنازع عليها والخصومات التي صنعت جزءا كبيرا من خطابه السياسي. ولذلك يتابع الكتاب تطور مفهوم الثأر السياسي والحساب مع الخصوم كجزء من المناخ الذي أحاط بعودة ترامب في ولايته الثانية. ويعتمد الكاتب على وصول واسع لشخصيات من داخل هذه الحملات والبيت الأبيض، ويقدم تفاصيل من وراء الأبواب المغلقة ليساعد في فهم ما لا يظهر دائما في المؤتمرات الصحفية. ومن هنا تأتي قيمة هذا الكتاب، فهو لا يقدم نظرية مجردة بل يحاول إعادة بناء الأحداث من شهادات ومعلومات مباشرة. وفي القراءة الإذاعية تبدو الرسالة واضحة، أمريكا لم تصل إلى يناير كانون ثاني من العام 25 و1000 ميلادي في يوم واحد، وإنما تراكمت سلسلة طويلة من القرارات والأخطاء والمخاوف والمفاجآت. والكتاب يتركنا إذن أمام سؤال مفتوح، هل عودة ترامب مجرد انتصار انتخابي أم بداية إعادة ترتيب عميقة للسياسة الأمريكية؟ إنه كتاب عن حملة انتخابية لكنه في جوهره قصة عن القوة والخصومة والعقاب والانتقام، وكيف يمكن للانتخابات أن تغير اتجاه بلد كامل فعلا الآن. لاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: يعتزم الفاتيكان إنشاء محطة للطاقة المتجددة بتكلفة 100 مليون يورو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال عامين حسب مصادر مطلعة على مناقشات المشروع. وستجمع المحطة بين إنتاج الطاقة الشمسية والزراعة، وستتراوح قدرتها الإنتاجية بين 80 إلى 90 ميجاوات، ما سيجعلها واحدة من أكبر المنشآت الزراعية الكهروضوئية من نوعها في إيطاليا. سجلت صادرات تونس من زيت الزيتون مستوى قياسي في الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026، مدفوعة بارتفاع الإنتاج والطلب العالمي، ما عزز إيرادات تونس من النقد الأجنبي رغم استمرار هيمنة الزيت السائب الأقل قدرة على تحقيق قيمة مضافة محليا.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الماء بانتظام يعزز صحتك بشكل كبير، فيساعد الماء في تنظيم حرارة الجسم وترطيب الجلد وتحسين وظائف الجهاز الهضمي. تأكدوا دائما من شرب 8 أكواب من الماء يوميا.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: صباح الخير، صباح النشاط. سمعت في أكم من واحد نعسانين، مش جاء عبالهم يتحركوا ولا جاء عبالهم يسمعوا ولا يحكوا ولا يمشوا، جاء على بالهم يضلوا نايمين كسلانين. صباح الخير، أحلى صباح بلش بعيدا عن الكسل. اللي كسلان اللي نعسان يصحصح معانا. أهلا وسهلا فيكم في يوم جديد، يعني مش برنامج يوم جديد، في يوم جديد، نهار جديد. عندنا برنامج اسمه يوم جديد، عشان هيك الاسم لعبتهم. صار الواحد صعب يقول في أي برنامج تاني يوم جديد. أحلى صباح لكم شمالا وسطا وفي الجنوب، لمستمعينا في القرى والمخيمات وفي المدن، في بلادنا الكبيرة الصغيرة، لكل الريف الفلسطيني. ليش زعلانين؟ مش كل حدا بيسكت أمامك بيكون ضعيف. أنت لما تسكت أمام المواقف الصعبة وحدا بيعمل لك مشكلة، هذا لا يبت أبدا لا يبت للضعف بصلة. مش كل ما نشوف حدا ابتسم وضحك خصوصا على السوشيال ميديا، هذا يعني انه مبسوط وسعيد بحياته. احيانا في قلوب الناس تختبئ حروب، حروب طاحنة بس ما بيبينوا لك اياها. لذلك رسالتي اليوم للمستمعين وإلي شخصيا، انه لازم الواحد يحس في الناس. يمكن الناس بتضحك ومبسوطة وجوها مش مبين عليها، لكن من جوا هي منهكة تعبانة كتير مكتئبة. فلازم نراعي مشاعر الآخرين، لازم نتحمل بعض، ولازم نبرر لبعض أحيانا. والله وغلط، ممكن ألاقي له مبرر، قول يمكن عنده سبب أنا ما بعرفه. نحط أعذار للبعض، مش غلط إنك تعذر الآخرين، ما تأخذهم.
1: فين الناس؟ فين الناس؟
0: الناس الشوارع،
1: جرح الناس هم فين؟ الناس
0: في المنازل، في المصانع، في الشركات، وين بدك في السيارات،
1: قلوبهم زي الماس هم فين؟
0: هيهم على الواتساب.
1: هو الزمن اللي بيتغير ولا قلوبنا بتتغير؟
0: لا، الزمن ما بيتغير، الزمن هي أيام تتبع بعض، بس إحنا اللي بنتغير.

0: لا في ناس عن جد ما عند شغلها الشاغل هو جرح الناس. ضد الهدول ضد كبير. أهلا وسهلا فيكم وصباح الخيرات لأصدقائنا الحبايب اللي على الواتساب. بنبلشين من 9. صباحات جميلة. أنا رح أقرأ من 9 وطالع. هلأ في قبل 9 رسائل بس ما بعرفش لمين. صباح الفل يا أبو آدم. أهلا وسهلا بعرفات سليمان أبو عنان. معلش إحنا سيبنا اسمك عرفات سليمان حسب الاسم الموجود تحت الرقم. لقينا سلام الأطرش بعت لنا على الواتساب. صباح الخير يا سلام.
1: صباح الزعبيط.
0: شو يعني زعبوط؟ احنا ياما فسرناها بس في مستمعين جدد مش عارفين شو يعني الزعبيط. هل هو راس البصل؟ هل هو هذا اللي بيطلع من الزنبوط تبع البصل؟ الزعبوط. صباح الفل يا أبو جواد درويش. اليوم جاي عباله مشاوي، بقول الجو جو مشاوي. طيب اعمل مشاوي او بتريح لحالك وبتسلم المشاوي لمعلمها، للفني تبعها، للملك تبعها، للي بزبطها كتير كتير كتير وبطعميك وانت في مكانك. مين يا ترى؟ ما في غير الزغلول على مفرق دير الشرف يا ابو جواد. صباح الفل منى، هلا بسندس وامر واد وحسن أسعد أبو سعد الخراز. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة لكم جميعا. صباحك إكسترا يا ميمونة عياد. إكسترا حب وإكسترا سعادة وإكسترا تفاؤل وإكسترا ابتسامات وإكسترا شيني. نزلوا تطبيق شيني مي على أجهزتكم الذكية، بتلاقوه على كل المنصات. نزلوه على الجهاز بتصيروا تعرفوا أي عرض من الشيني إكسترا قبل ما ينزل حتى على الفيسبوك، دغري بتعرفوه. بتوفروا أكتر، اللي معه هذا التطبيق رح يوفر أكتر من العروض العادية. شيني إكسترا. صباح الورد يا قاسم سلامة. اهلا اهلي يا منصور. منصور بيقول احلى برنامج في كل العالم. يم زار العالم ولف كل البرامج ومنصور طلع بنتيجه انه احلى صباح هون هو الاجمل. من ذوقك.
2: شد شد شداد
0: شداد مش مش شي شو عند شداد؟ اشي اخر اشي استعملتوه اكلتوه او جربتوه؟ هلأ رز الضيافة صار معروف لغالبية الأسر. رز الضيافة صار عن ظهر قلب الناس حافظين وحافظين طعمه وكيف بتسوى وكيف بنعمل وكيف بتفلفل وكيف بنحط مع المقلوبة وكيف بنحط مع الأكلات الأخرى. منرحب بزيت الضيافة النباتي لطعم خرافي. للأشياء اللي بتعملوها بزيت النباتي من زيت الضيافة جربوه كمان، والسعر منافس. صباح الورد يا لؤي. لؤي بيقول انه احلى صباح بينافس حاله. يا جماله. السلطة التركية، في ناس كتير كتير من المستمعين بحبوا السلطة التركية. مكونات اعتقد فليفلة فلفل بندورة، يعني البندورة أساسية فيها على ما اعتقد. حرف الإج جاي هيك. السلطة التركية الرائعة للي بحبوا أنواع السلطات على الموائد من الجنيدي. يا صبرين الدبيك. صباح الورد يا عصام. عصام الخيانة العظمى برأيه إنه يغير الواحد المؤشر عن أحلى صباح وروح يسمع أي إشي تاني. خيانة. بنك القاهرة عمان بيقول لعملائه لا تشاركوا لا كلمة السر ولا رمز التحقق، ولا أي معلومة من معلومات حسابكم البنكي مع أي شخص، أي من هب ودب ببعث لكم بتشاركوا معلوماتكم. بليز لا، بليز لو سمحتوا لا، وتأكدوا من أنه أي حدا بتواصل معكم بيكون من بنك القاهرة عمان فعلا. صباح الفل الأرقام اللي مش عارفة أسمي أصحابها. أم حسن قلود منورتينا، شكرا يا أنس رداد، حبيب أبو زريق صباح الفل، صباحك زغلولي، صباحك المشاوي على الأصول، صباحك اللي بيعطيك الطاقة والأمل والتفاؤل والحب دي قطعة لحمة. صباح الفل يا أحمد نصر الله، صباحك كلها طاقة إيجابية وحلوة يا أمير فرحات. كيفكم مع التنظيف؟ تنظيف البيت، تنظيف السيارة، تنظيف المحل، تنظيف المطعم، يعني هو مش بس الستات المعنيين بالتنظيف، كمان في بعض المشاريع وبعض الأشياء اللي الرجال هم مسؤولين عن تنظيفها. شركة البريق تشارك في كل أعمال التنظيف في البلد، وين بدك تنظف بتلاقي سمارت وألترا سمارت ومسك حاضرين، تحديدا اسم سمارت رح تلاقوه عام وشامل. صباح الورد يا محمد سمحان، انت وبنتك تاليا يسعد صباحك، طالعة بنته تالية تلم معه قسط المدرسة اليوم شغلها، يعطيها العافية تالية، برافو عليها. علا أبو عون بعثت لنا رسالة لأنه في أسامي مسيفة باسم واحد، قلت لكم بدنا فترة لما تستقر الأسامي. صباح الورد مني ومن أبو حذيفة. طيب أبو حذيفة عرفنا، من أنت؟ مهم نعرف أنت التاني مين أنت؟ إم فارس حمارشي يسعد صباحه، ابتسموا ابتسموا، مش مستاهلة هالحياة كل هالأزمات اللي منعيشها، كمان أنت تكشر ليه؟ بتكشر ليه؟ زعلان انت؟ راح تقول لي انه في اشي حوالينا ببسط وبسعد، انا راح اقول لك يمكن لا، بس الحمد لله انت بصحتك، ما عندك مشاكل من اليوم، عندك قوت يومك، عندك السقف الذي يقويك، الحمد لله. غادة الجميلة صباح الورد. سناء بتقول لي بسمع صوتي بروح عنه الاكتئاب، أبوك يا الاكتئاب، والله إذا بتقرب على المستمعين، والله تهديد شديد اللهجة زي تهديد الدول العربية، بستنكر وبدين الاكتئاب وما شابه، حل عنا يا اكتئاب. شو رأيك ناخد الاكتئاب ناخده على الفاصل رحلة؟
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الجنادي إن كنا.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط.

مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان. معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية فخر الصناعة الوطنية.

0: كل الألوان. صباح الورد، وشو ما كان اللون اللي انت لابسه او اللي انت لابسيه اليوم اكيد انه حلو عليكم. صباح الورد يا ام مصطفى الترابي وام محمد صرصور، كيف الحال؟ شو الاخبار امهاتنا العزيزات؟
1: البن انت حلوتي جوا بسكوت خالص او حلو عشان لبسه بقى موت خالص.
0: شكرا يا محمد عابد، وصباح الورد لمهدي. صباح الورد يا مهدي لمراد عليان أبو عمر وأيمن خضير أبو العبد، إن شاء الله يكونوا على السمع. مهدي شو اسم ابنك؟ طيب يا مهدي أنت ما عطتني اسم ابنك، أكثر من مرة سألتك شو اسم ابنك اللي هلأ طالع على الصف الثاني إن شاء الله. محمد توبي شو الأخبار يا محمد؟ بصبح عليكم أنتو وموظفي رايا وحتى على الأضواء اللي في رايا وعلى الكراسي اللي في رايا. سعد صباحك. أهلا يا أبو مازن، صباح الورد إلك ولأم سالي ويوسف. ويوسف زعلان ليش يا أبو مازن؟ يوسف زعلان مين اللي مزعله؟ تعرفوا أنه الزعل ممكن ينقص العمر؟ والله كل ما طال الزعل والإنسان ضل زعلان بضل يحرق جواته ويحط في قلبه عن جد إنه عمره بقل، فشوي شوي على الناس ما تزعلوا حدا. صباح الورد يا محمد نصار، شكرا لتواصلك. أهلا برحيق الورد. رحيق الورد إذا بتبعت لي اسمك بيكون ممتاز، بكون شاكرت لك. بدناش رحيق الورد، بدنا الاسم صاحب الورد. سلامات سلامات يا فاطمة، أهلا وسهلا. بحس غالبية الناس مثلي أول الأسبوع عن جد بيكونوا هزلالين، مع إنه العكس لازم يكون صح. بداية الأسبوع يعني بداية النشاط بعد يومين راحة أو يوم اللي هو. نصبح عليكم من جديد وننتقل الآن إلى بورصة فلسطين. قبل كم من يوم كان في إعلان عن نجاح الاكتتاب العام الأولي لشركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي بنسبة تغطية 390%، نسبة ممتازة جدا، قرأت بشكل إيجابي وبشكل كبير للغاية إيجابي طبعا. وبنفس الخبر كمان في اختراق كان لمؤشر القدس حاجز 680 نقطة، وهذا إنجاز يسجل لهذا المؤشر، مؤشر القدس، من لأول مرة عام 2008 من أيام الأزمة المالية العالمية. خبرين في خبر. معنا الأستاذ خالد حمدان مدير مركز الإيداع والتحويل في بورصة فلسطين. يسعد صباحكم أستاذ خالد.
2: صباح الخير أخت نجوى، يسعد صباحك وصباح كل مستمعين، وصباح الخير لرأي اف ام.
0: هلا هلا بيك، يسعد لي صباحك. احنا بنحكي عن 390% تغطية، وفي جوا الخبر كمان في حوالي 547 طلب اكتتاب داخل الأراضي المقدسة للتأمين.

0: التأمين التكافلي، كيف ممكن بورصة فلسطين تقرأ هذه الأرقام في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية؟ قديش في هذا إنجاز بالنسبة للوضع الاقتصادي الحالي أستاذ خالد؟
1: بالتأكيد أخت نجوى، لا شك أنه تغطية الاكتتاب بنحو يعني 4 أضعاف 390% تؤكد أن المستثمر الفلسطيني ما زال يبحث عن فرص استثمارية جيدة حتى في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة. أعتقد أن الرسالة الأهم هون هي أن السيولة الموجودة لكنها تبحث عن فرصة مناسبة، وعندما توفر شركة ذات نموذج أعمال واضح وإدارة مؤسسية وإفصاح واضح وشفافية وأداء جيد، فالمستثمر ما بتردد أنه يتفاعل معها مباشرة
0: طبعا.
1: لذلك أرى أن في هذا الكتاب مؤشر إيجابي للسوق ككل وليس للشركة المصدر بحد ذاتها، وهو بأكد وجود فرصة لاستقطاب شركات جديدة إلى سوق رأس المال الفلسطيني وتوسيع قاعدة الشركات المصدر.
0: بمعنى هذا ممكن يشجع مستثمرين جدد على افتتاح مشاريع في فلسطين، لأنه يبدو أنه في رغبة فعلا في دخول في اكتتابات ومن هذا الجانب. هذا اللي بقرأه من كلامك أستاذ خالد.
1: كلام سليم بالضبط، لا شك أنه هو الأداء حيثما يوجد أداء وفرص السهولة ما بتتردد أنها تبحث عن فرص وتجد ضالتها مباشرة.
0: نعم. هلأ الاكتتاب أنا عرفت أنه من خلال الخبر تم من خلال نظام الاكتتاب الإلكتروني في البورصة، في بورصة فلسطين. أستاذ خالد، إيش اللي بتوفره هذا النوع من الاكتتاب لما نحكي إلكترونيا للمكتتب وللشركة اللي كمان مصدرة، مقارنة بالآلية التقليدية اللي كانت معمول بها قبل هذا النظام؟
1: طبعا الآلية التقليدية اللي هو كان المستثمر بروح على البنك وبعبي طلب الاكتتاب يدوي وبوقع يدوي وبعطي الوراق وكله، والبنك بأخذ الاكتتاب النموذج الورقي وبحفظه عنده، بنهاية فترة الاكتتاب كان يبعثه لمدير إصدار الشركة المصدرة، وبعدين هم يفرغوا طلبات اليدوية هذه ملفات إلكترونية، وهذا كان يأخذ وقت
0: وجهد كبير
1: ويعرضهم للأخطاء وجهد كبير.
0: نعم.
1: لكن الكتاب الإلكتروني المقدم خلال البورصة هو نظام إلكتروني بنقل العملية من مفهوم الإجراء التقليدي إلى مفهوم الخدمة الاستثمارية الرقمية، وهو بعزز كفاءة وفعالية سير عملية الاكتتاب من منظور 3 محاور: المستثمر والشركة المصدرة ومدير الزارة طبعا والبنوك المستقبلة طلبات الاكتتاب. بالمحور الأول المستثمر، فهذا الحكي بيعني له سهولة أكبر في تقديم الطلب، تسريع معالجة الطلبات، لا سيما إذا كان مستثمر موجود في قاعدة بيانات البورصة إذا كان مساهم عندنا.
0: طيب.
1: حيث يعني في هذه الحالة يتم استعراض بياناته مباشرة، مجرد ما موظف البنك يدخل رقم وثيقة إثبات شخصيته على النظام، وبالتالي مباشرة يعني بتجنب الوقت إدخال البيانات لأنه
0: أسهل وأسرع
1: إخراج كل بياناته.
0: نعم.
1: ما على موظف البنك إلا استلام قيمة الاكتتاب من المستثمر والوثائق المساندة زي وثيقة إثبات شخصية وغيرها، بيرحل الطلب بصادق عليه ومباشرة بنفس اللحظة بشكل فوري تدخل طلب الاكتتاب على نظام إلكتروني على القاعدة قاعدة بيانات مركزية.
0: أسهل وأسرع على الطرفين صح أستاذ خالد؟ أسهل وأسرع للمكتتب ولا الشركة؟
1: فيش انتظار، يعني ما يعني وقت الانتظار بيكون محدود جدا للمستثمر. بالنسبه للمحور الثاني اللي هو الشركه المصدره طبعا ومدير اصدارها، فالفائده اكبر من مجرد السرعه، حيث يتيح نظام اداره العمليه بصوره اكثر تكامل والحصول على بيانات دقيقه وفوريه اول باول حول حجم الاكتتاب وطلبات الاكتتاب وقيمتها من اول يوم في الاكتتاب حتى الاغلاق، بحيث يعني تتمكن الشركة من إجراء التحليل اللي هي بترتقي على سبيل المثال الحصر مثلا حسب الاكتتابات، حسب المنطقة الجغرافية، حسب العمر، حسب الأفراد، حسب الجنس، المؤسسات، اكتتابات الحد الأدنى، الحد الأقصى، حسب العدد والقيمة وما إلى ذلك. المحور الثالث والأخير اللي هو بالنسبة للبنك، النظام بقلل درجة كبيرة من إدخال بيانات يدويا زي ما حكينا، وبحد من احتمالات الأخطاء الناتجة عن إعادة كتابة بيانات مستثمر خصوصا بالنسبة للمستثمر موجود زي ما حكينا مسبقا في قاعدة بيانات البورصة. يعني هذا الحكي بيختصر وقت كثير على موظف البنك وعلى المستثمر.
0: وبعتقد أنه هذا النظام كمان بيشجع الناس، يعني لما نحكي عن هاي الأرقام في نسب التغطية فهذا أكيد ربما يكون عامل من العوامل هو الاكتتاب الإلكتروني وأصبح الموضوع أسهل وأسرع.
1: بالضبط.
0: أنت حكيت أستاذ خالد أنه بالأرقام 4 أضعاف تغطية لتغطية زائدة بهذا الحجم يقرأ، كيف ممكن يضمن الشفافية العدالة في التخصيص ورد الفائض لما يكون هذا الرقم لهالدرجة عالي؟
1: طبعا في الاكتتابات يعني زي في هذا الحالة ذات التغطية المرتفعة بتصبح العدالة في التخصيص مسألة أساسية لبناء ثقة المستثمر. هون يعني بحب أكد أن النظام الإلكتروني اللي بتوفر البورصة يعني هو لا يضع قواعد التخصيص من تلقاء نفسه، وإنما بوفر للشركة سجل الاكتتابات إلكتروني مكتمل طوال فترة الاكتتاب وبمجرد إغلاق الاكتتاب، بحيث الشركة المصدرة ومدير إصدارها هي صاحبة الاختصاص في تطبيق قواعد التخصيص اللي بتعتمدها بالتنسيق مع الجهة الرقابية المسؤولة عن مسألة الاكتتاب الأولي اللي هي هيئة سوق رأس المال. يعني من شأن ذلك طبعا تمكين الشركة من البدء فورا بإجراءات التخصيص وتجنب التدخل، يعني مجرد ما يكون عندها سجل إلكتروني مجرد ما ينتهي الإغلاق حتى خلال عملية الاكتتاب بيكون يعني متابعين أول بأول، لكن مجرد ما ينتهي الاكتتاب فورا بيقدروا يبلشوا في إجراءات التخصيص وتجنب التدخل اليدوي. فيما لو كان الاكتتاب بالطريقة التقليدية زي ما حكينا، يعني شوف تخيل لو كان بالطريقة التقليدية بدهم لسه يفرغوا البيانات وكذا ويأخذوا
0: وأخطاء ممكن تكون
1: في آخر عملية التخصيص. ويعني باختصار يعني خلينا نجمل إنه مسألة التخصيص وإعادة الأموال للمستثمرين والفائض هي مسألة ما هي مسؤولية الشركة بالكامل.
0: طيب كبورصة فلسطين أنتوا شو بيعني لكم نجاح اكتتاب شركة فلسطينية بهذا الحجم، وشو الرسالة اللي ممكن توجه للشركات الخاصة في فلسطين والشركات العائلية سواء كانت كبيرة ولا صغيرة اللي بتفكر بالتحول إلى أنها تكون شركة مساهمة عامة في المستقبل القريب أو البعيد؟
1: طبعا هذا النجاح يعني بأكد أنه السوق مش فقط مكان أو جهة لتداول الأوراق المالية الموجودة والشركات المدرجة، وإنما هو منصة تستطيع من خلال الشركات الوصول إلى رأس المال والمستثمرين والتمويل. ورسالتنا للشركات الخاصة والعائلية واضحة، التحول لشركة مساهمة عامة والإدراج في البورصة ما بيعني بالمطلق التخلي عن هوية الشركة العائلية، إنما يعني بيعني بالنهاية الانتقال إلى انتقال بالشركة إلى مرحلة مؤسسية أكثر استدامة. الشركة اللي بتدخل السوق بتستطيع توسيع قاعدة ملكيتها والوصول إلى ممولين وشركاء بالطريقة التي يعني تحقق رؤيتها الاستراتيجية وتعزيز الحوكمة والإفصاح ورفع مستوى الثقة لدى المستثمرين. وأعتقد أنه نجاح الكتاب الأخير بيعطي الشركات الخاصة والعائلية رسالة مهمة جدا، اللي هي المستثمر موجود والسيولة موجودة والسوق مستعد لاستقبال الشركات الجديدة. لكن المطلوب هو أن تكون الشركة مستعدة للانتقال من نموذج شركة عائلية ناجحة لنموذج شركة مؤسسية قابلة للنمو والاستثمار.
0: طبعا وبدي يكون عندها قواعد ثابتة وأقوى. احنا حكينا في البداية انه خبرين في خبر، ألا وهو قرأت كمان انه مؤشر القدس اخترق حاجز 680 نقطة لأول مرة من 2008، لما نحكي يعني سنوات طويلة وسنوات فيها كان صعاب كثيرة. بنظرك أستاذ خالد وسؤال، هل الاقتصاد الفلسطيني أو السوق المالي الفلسطيني أمام مرحلة جديدة بعد هاي المعلومة وهاي هذه النقاط؟
1: أنا باعتقادي أنه إحنا أمام مرحلة إيجابية مهمة، لكن بنفس الوقت علينا نكون واقعيين في تقييمها. فوصول مؤشر قدس إلى أكثر من 680 نقطة، وهي يعني أعلى مستوى وصلها المؤشر من عام 2008، بمثل محطة مهمة جدا في تاريخ البورصة. لكن اللي بيجعل المشهد أكثر أهمية من مجرد مستوى المؤشر هو تزامن هذا مع مجموعة من المؤشرات الإيجابية، ألا وهي تحسن أداء عدد من الشركات، نمو أرباحها، استمرار الإفصاحات، النشاط في الأسهم القيادية، نجاح اكتتابات عامة جديدة مثل اكتتاب شركة الأراضي المقدسة التأمين التكافلي. وبالتالي يعني بإمكان تحويل هذا التحسن في المؤشر لنمو مستدام في السوق إذا ما استطعنا يعني أن نرى مزيد من الشركات تدخل السوق ومزيد من المستثمرين وسيولة أكبر وأدوات مالية أكثر تنوع. عندها نستطيع نقول أن أمام مرحلة جديدة بالفعل، لا سيما أن الشركات تعمل في ظروف سياسية واقتصادية استثنائية
0: صعبة. نعم
1: حاليا
0: نعم.
1: أعتقد الرسالة الأهم اليوم هي أن السوق أثبت قدرته على العمل والنمو حتى في أصعب الظروف، وأن الثقة يمكن أن تكون نقطة الانطلاق لمرحلة أوسع نحو تطوير قطاع سوق رأس المال الفلسطيني.
0: إن شاء الله بالتوفيق. هذا أكيد جهود فردية وجهود شركات وجهودكم أنتم في سوق في بورصة فلسطين. كل التحيات لكم أستاذ خالد حمدان مدير مركز الإيداع والتحويل، إن شاء الله بالتوفيق الدائم.
1: شكرا لك، وهذا جهد مشترك طبعا
0: أكيد.
1: ونبارك يعني لشركة الأراضي المقدسة للتأمين التكافلي،
0: وتحياتنا لكم طبعا، مبروك لكم في مؤشر القدس كمان، يسعد صباحك.
1: شكرا
0: أخت نجم. العفو ولهمك.

0: على سيرة الباباني منصبح على شكر الياباني. صباح الورد للي ما بدهم أحكي أسميهم، يسعد صباحه صباحة. باليا أبو يامن أبو إدريس، أبو إدريس من أم الفحم، بصبع على كل شعبنا الفلسطيني في كل مكان.
1: عالبابا مشيتها لبنية، عالبابا سحرتني بحنية، عالبابا ما حد اندرى عني.
0: بكل المسميات يا أبو عنان إحنا دائما منرحب فيك شو مكان اسمك. في رسالة باعتها صاحبها مرتين بالأيام اللي فاتوا، واليوم بيقول في مجال تعملوا مقابلة مع دكتور للإخصاب وزراعة الأطفال عشان الناس تسألوا، أنتوا تشوفي أسئلة الناس تحكوا لهم إياه. يعني هو أنا مش عارفة، لازم يكون في سؤال أساسي رئيسي إشي. هو عندي في البرنامج يعني أنا لما بصديف دكاترة إذا في حدا بيسأل سؤال من المستمعين وبشوفه أكيد بسأله للدكتور. بس كمان لكل حالة في خصوصية، فبعتقد إنه يسأل واحد الدكتور بشكل مباشر أفضل. من نابلس فايق مسلم، هلا هلا معاليك. عايشي سوالمي صباحك بريق، المنتجات الرائعة، الريحة الحلوة، النظافة المش معقولة، اللمعان اللي بيخطف الأنظار.

0: الفضائي. منير أبو غليون صباح الورد. يوسف أهلا. يا عاشق الراية صباح الخير يا عزام. أبو خالد خراز من الأربعة صاحي. كل النشاط نيالك لأنك أنت شميت هوا الصبح النقي وشفت شروق الشمس.
1: يا حلم بعيد انا اللي في ليلاكي وحيد.
0: بنرحب بسعيد مخلوف. يا ماله سلام. ليش هذا التليفون الجديد ما عليه كيبورد عربي؟ لازم نكعكش فيه، بس هلا ما عنديش وقت، فبدي اسيب الاسامي كله بالانجليزي.

هذا اللي بده موضوع عن حقوق العامل. كيف يعني؟ دائما حاول تسأل سؤال مخصص أكتر أو يعني موضوع حدده أكتر. هلأ حقوق العامل كتير زوايا، كتير أشياء ممكن تنحكى في هذا المجال، ويمكن مش أحلى صباح كمان، ممكن يكون برامج تانية مسؤولي أكتر عنه مثل برنامج مع الناس وأشياء تانية، فحسب وين أنت بدك أنو زاوية تحكي فيها. يوسف، طبعا يوسف من السويد، صح يوسف؟ مش مسيب اسمك، حنش مكتوب، لقد قرصني الحنش. يوسف أكد لي أنه أنت أيوة عجيل زد، فوت بسرعة. جيل زد زيادة. صاروا يغنوهم المثمين. هاي الأغنية أغنية هدول عمرهم 11 سنة وطلع لا 22.

فعلا هو بيلبس اي حاجه هذا اللي بغنيه وبنزل. توليب ولا توليت والله ما بعرف عن جد, عنده صوت بس ما بعرف ليش الكاريزما الموسيقيه تبعته هيك.

زياد بريكي، صباح الورد يا زياد. شكرا للناس اللي تحت الأرقام تبعونهم أساميهم بالعربي، فما بغلبني بس بعمل سيف يعني احفظ. أم مريم، يا أهلا بأم مريم الجميلة والعزيزة، صباح الورد يا سندس.

0: هلا جيل زد هذا بيقولوا عن الجيل الجديد جيل زد هذا. طيب هلا لما يكبروا هدول اللي عمرهم 5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 شو رح يسموهم؟ جيل ايش؟ خلصت الحروف زد يعني اخر اشي بالانجليزي حرف الزد. والله ماني عارف مشغولي انا بهذا التسمية بس مشغولي أكثر أعرف التأثيرات الإيجابية وإن كان في تأثيرات سلبية للحالة الجوية التي تسود في هذه الأيام وهي حالة استثنائية إحنا مش معتادين عليها أنه يكون في منخفض بعز الصيف. منخفض اسمه منخفض فعلا وليس حالة عدم استقرار جوي. أستاذ فياض فياض مدير عام مجلس الزيتون الفلسطيني سيحدثنا إن شاء الله اليوم بشكل سريع عن هذا الموضوع والحالة اللي بنمر فيها اليوم. طبعا صباح الورد أستاذ فياض.
1: صباح الخير لك ولجميع المستمعين الكرام.
0: يا هلا بيك يسعد صباحك أستاذ فياض. بعرف إنه الأمطار الناس اللي بتسمع مش شمولية يعني ما كانت على كل المناطق ولا كانت بنفس القوة على كل المناطق ولكن في منخفض فوق الشرق الأوسط أو عند في بلاد الشام. كيف يؤثر؟ خلينا نبلش بسلبا أو إيجابا عفوا إيجابا على شجرة الزيتون.
1: شكرا لك وشكرا لهذا الموضوع. هذا أولا أكبر دلالي على إنه في عنا تغير مناخي وهذا التغير المناخي ممكن أكثر من حلقة إحنا وفياك تكلمنا على الهواء آثاره السلبية
0: صحيح.
1: لكن ربما هذا الأثر بالنسبة للموضوع هذا اليوم فهو إيجابي. الآن إحنا ما حصل حتى هذه اللحظة من الموج اللي كنا متغلينها هي أقل مما كان متوقع.
0: كان في تهويل بصراحة ببعض
1: صحيح. ومن ثم يعني إحنا توقعنا أن يكون في عنا أمطار تصل إلى 20 ملمتر كما كان متوقع. في حالة وصولها إلى 20 ملمتر يعني بتكون وجبة ري تكميلي في شهر 8. ولكن لحد الآن في المناطق ما سمعنا غير في الأغوار في كانت هناك شبه أمطار شبه فيضانات أو إشي معين لكن في المناطق أخرى ما
0: يا دوب رشرشت في بعض المناطق نعم أو زختين ما بعرف شيء.
1: يعني إحنا ما حصل مطر حتى لو كان خفيف هو باعتبار إنه عبارة غسل أشجار غسل أوراق وغسل ثمار الأوراق بالذات تحديدا عندما زال الغبار عنها تفتح المسامات تبعتها هو في حال تصيب بكفائتها في إنتاج الكلوروفيل لحب الزيتون بالذات كفائتها بتزيد جودة الزيت وبالذات ايضا كما تعمل لانه شجره الزيتون بدنا نعرف انه تروي او تشرب مي من اكثر من طريقه اما عن طريق الجذور او عن طريق الاوراق. حتى الندى لما بدنا بتصير ندى وبنزل ندى على
0: بفيدها
1: الاوراق تمتص الشجره ومن ثم بتنعكس عليها. احنا في اخر الايام احنا الزيتون عندنا كان حبه مجعد نتيجه العطش الشديد في مناطق كثيره جدا. الان هذه المطره حتى لو كانت خفيفه جدا إلا أنها بتعيد الإحياء حب الثمار بتعود إلى وضعها الطبيعي كما حكينا على الأوراق الزالتة أوساخ كمان عن حب الزيتون. حب الزيتون طبعا إحنا في عندنا في المعصرة أول ما نجد حبة الزيتون بتروحن على المغسلة بعد شفط الأوراق بتروحن على المغسلة. المغسلة طبعا بتكون بتنظيفهم لكن ما بتنظيفهم ممكن 100% لكن الآن وقت ما يكون إحنا المطر قد أزال معظم الغبر اللي موجود عليه والأوساخ بتكون أسهل للمعصرة إنه يكون في عندنا الزيتون قبل الطحن يكون نظيف وخالي من الأوساخ والغبار.
0: يعني إذا إن شاء الله يعني حسب التوقعات إنه الخريف يكون كمان في أمطار بداية الخريف منتصف الخريف كمان بيساعد في الأيام القادمة أو في الفترة القادمة في الشهر وشوية اللي قادمين قبل النزول لقطف الزيتون.
1: نعم بنعرف شغلي إنه شجرة الزيتون إلها نموات 2 بالسنة في عندنا نمو بالخريف بالخريف وفي عندنا الأول بالربيع الطبيعي في عندنا بالخريف. الخريف تبع النواتج الخريف هو يبدأ الآن في آخر شهر 8 يبدأ البراعم التي سوف تحمل الحمل السنة الجاي. البراعم الآن حاليا بتتسلق في هذه الأيام في هذول الأسبوعين هذول اللي احنا فيهن. فلذلك يعني هذه الآن حتى لو كان أمطار خفيفة
0: مهمة
1: لمن لا يستطيع ري تكميلي فهذه عبارة عن وجبة الغذاء اللي بتتغذى عليه عند الإزهار للسنة القادمة
0: للسنة الجاي. طيب
1: البرعم لأنه البرعم أخت نجوى اللي بتصير عندنا في المربعانية واللي احنا بنقول دائما بدنا وجبة برد له هذا البرعم هو بتحدد مصيره هل سيكون زهرة ولا نمو خضري. المطرة اليوم هي تشجع أن يكون زهر، يعني هي تهيئ الفرصة أن يكون زهري وليس نمو خضري.
0: طيب أستاذ فياض، بمعنى هل الحالة الجوية اللي اليوم ومبارح مرينا فيها طبعا تنتهي مع ساعات بعد الظهر، ما إلها تأثير سلبي؟ ما كان لم يسجل أي تأثير سلبي؟
1: التأثير السلبي هو الآن إنها الأرض صارت رطبي، هذه الرطوبة اللي حصلت تصبح بيئة ممتازة جدا لنمو وانتشار ذباب ثمار الزيتون. بالنسبة لنا العدو الأول في قطاع الزيتون إنها ذباب ثمار الزيتون. الآن هذه الرطوبة الزيادة معنى ذلك نطلب من المزارعين بكل مناطقهم إنه كل واحد منهم يحاول الأسبوعين القادمة أو الأسبوع القادم أو اليوم إنه يركب مصائد
0: اللي حكينا عنها قبل بمرة، نعم،
1: غذائية أو لونية على شجره، لأنه الآن سيكون في عنا انتشار فجائي لذباب ثمار الزيتون، واللي هي تؤثر على نقطتين سلبيات، اللي هي أولا تفسد الزيت وبتقلل كمية الزيت، يعني المحورين اللي هي
0: مهمين،
1: الكمية بتقل ومن ثم الجودة بتقل.
0: نعم، كمية تقل وجودة الزيت تقل، ثمار ذبابة ثمر الزيتون. نعم. إذن في حال كنتوا قادرين، إحنا مرة حكينا الأستاذ فياض حكى بالتفصيل عن المصائد كيف ممكن يتم، ومصائد سهلة ومتوفرة على فكرة. أستاذ فياض شكرا جزيلا لك على إطلالتك هذا اليوم، وإن شاء الله إنه خير يا رب، سنة خير وموسم خير قادم. يسعد صباحك، تحياتي.
2: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1,000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: تحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. أنتم تسمعوا أحلى صباح.

صباح الورد والفل لكم جميعا. إن شاء الله يكون نهاركم سعيد يا أبو أنس. صباح الورد أبو زياد. يعني عشان تعرفوا أنت قلت لكن هذا رقم جديد, يعني الجهاز جديد فما عليه أي رسالة سابقة يا أبو زياد. يعني أنا ما بفتح بالمندل بالنسبة للأرقام لمين تعود. هاي سيبناك أبو زياد. صباح الورد يا أبو أنس. خول عبد الدايم. صباح الورد لليندا. أهلا يا أم براء منورتينا. اللي معترض على اسمه أنا ما دخلني, هلا أنا بسيب بالأسامي الموجودة تحت الأرقام. حاضر يا أمير. منصبح لك على الأصدقاء اللي لابدين لا حس ولا خبر مثل أدهم الجاسر ونور الجمال وعلاء المشهور والأهم سلام الأطرش. سلام الأطرش مش هيو ما شاء الله فعال مش لابد. علا مسيب الاسم باسم علا أرقام. يا ريتك جارتي وساكني بحارتي وعيني. أم جهاد مناصرة يسعد صباحك يا أم جهاد. المشكلة بأنه الكيبورد إنجليزي فكل أساميكم هلأ صارت إنجليزي.

0: كمان مرة في ناس مصممين يعني بيكون اسمه تحت الرقم مش بالإنجليزي ولا بالعربي بالعبري وبقول له احكي لي اسمك ما بيحكي بيضل مصمم يبعث رسائل بدون ما نعرف اسمه فأنا ما رح أقرأ رسالك.
1: أنتوا جماعة ما أنتم مصلين على النبي ولا أنتم مقدرين النعمة اللي أنتوا فيها عيب عليكم.
0: على الأقل عرب اسمك عرب اسمك. هلا يا أم عماد. أبو نعيم من حفاصي والعمال الفرولة يا أبو الورد يسعد صباحه. أنا سرداد بقولكم بين 9:30 و11 كل يوم تليفونه ما حدا يرن عليه لأنه معلق بس على أحلى صباح.
2: ألو
3: بس لو توطي صوتك ليه
0: تدري ليه شو أوطي صوتي. أنا الأمل أنا الأمل يا ساتر. السوشيال ميديا المنصات في أسبوع الأحد للأحد القصص والفيديوهات والصور التي حظيت بالاهتمام الأكبر واللي كانت حديث المنصات بالغالب. اليوم العالم قرية صغيرة فعلا أمام السوشيال ميديا ومنصاتها والإنستغرام والتيك توك فكل شيء بصير في العالم ممكن يتصور ويتوثق يصير يلف كل العالم ويجوبه. رح أبلش معاكم أكيد بالأشياء المحلية واللي جابت تفاعل أكبر. بعد عصر الجمعة كان في عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال لثلاثة شبان في أحد المنازل قيد الإنشاء في حرش السعادي في مدينة جنين. الشهداء قيس بيطاوي مؤمن جرادات وباسل تركمان هم اللي كانوا متواجدين في هذا المكان عبر واسطة تم قصفهم عبر طائرة درون تابعة للاحتلال. الفيديو طبعا اللي مكانهم بعد أن تم احتجاز جثمانهم كان على كل المنصات. كمان فيديو انتشر ولكن هذه المرة من غزة لهذول الأطفال.
4: خفوش ها؟ خفتي؟ خفيش حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: أولاد صغار بيحاولوا يحضنوا بعض ويهدوا بعض ما تخاف هلأ بيجي الإسعاف لما سمعوا قصف جديد للاحتلال في منطقة دير البلح. تعرفوا كمان فكرة وموضوع الطائرات الورقية اللي ألعاب بطلعوها من غزة وصار في تهديدات من جانب نتنياهو وإسرائيل إنه رح يقصفوا غزة رح يرجعوا لعمليات الاغتيال فانتشر هذا الفيديو لهذا الطفل. طائرة ورقية من ورق من ورق لا غيرها ولا تحتها. للأسف الشديد هذا الطفل كان معصب ومزع كل طائراته الورقية عشان يرضى نتنياهو.

0: الله غالب الله غالب. اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية مشاهد لا تنتهي ولا تتوقف على مدار ساعات اليوم، على مدار الأسبوع لا سلم منها الإنسان ولا حتى الحيوان. زي ما انتم شايفين هذا فيديو لواحد من الاعتداءات في يظهر بالصورة أو بالفيديو بجروا حمار بسحلوه حتى الموت خلف مركبة مستوطنين. بين قوسين وبين هلالين، من يسمي نفسه الداعية الكويتي سالم الطويل؟
1: هل يعقل أن غزة 80 كيلو طولها مع رفح 80 كيلو وأعرض مكان فيها وقال 12 كيلو، هل هذه فيها أنفاق من 3 سنوات هم فيها؟ ثم يخرجون بسيارات وملابس نظيفة ولا عندهم أسرى إسرائيليين؟ هذه أفلام؟ هذه حقيقة؟ ما استطاع أن ينجو من صواريخ إسرائيل حزب الشيطان في لبنان؟
0: يمكن حتى ما بدنا نسمعه خلص. يمكن حتى الإبادة هي أفلام بالنظر هذا الرجل أبو لحية الملتحي الذي أثار الغضب الواسع على منصات التواصل. لما المشكلة أنه بلش أنه ما سمع أنه إسرائيل استخدمت الطيران لضرب غزة، واللي بصير هناك أفلام ملخص كلامه. تلقى ردود بآلاف الردود من الوطن العربي عموما. تداولت الحسابات والمنصات أيضا لحظة عصبية مر بها الأسير المحرر حسن عرار فور الإفراج عنه عندما تلقى خبر وفاة والديه وهو داخل سجون الاحتلال وما كان عنده علم.
2: ما شاء الله منور، إن شاء الله كل هالمعاناة اللي انت مشيت فيها وعانيناها جميعنا إن شاء الله في سبيل الله وفي ميزان حسناتك إن شاء الله رب العالمين. حسن، لا شك إن هالدنيا ملانة معاناة وملانة مشاكل وملانة تنصدم في الدنيا، يعني يمكن إحنا بدنا نخبر خبر يمكن يضايقك شوي، ولكن هذه حياة هذه الدنيا وهذه الحياة يعني، وما فيش مجال يعني إلا
0: الله يرحمهم. هذه الظروف الله يرحمهم ويفك أسر كل أسرانا. موقف صعب. رحيل الفنان سليمان منصور الأسبوع الماضي أعاد للذكرى وأعاد للمنصات الصورة الأبرز التي كانت وهي اللوحة الشهيرة لإله جمل المحامل اللي أنتم شايفينها على الشاشة. هذه من أشهر اللوحات التي اشتهر بها سليمان منصور الراحل. النجم البريطاني بوب فيلان يواصل دعم فلسطين عبر كل المسارح التي يقف عليها. بوب فيلان طبعا كان قد أغاظ الغرب وأغاظ البي بي سي في خلال حرب الإبادة لما طلع على البي بي سي مباشر وحكى عن غزة. هاي المرة يتحدث عن الضفة وقدم الاحتلال للأراضي الفلسطينية فيها.
3: We must remember to continue to protest, continue to fight, continue to use whatever platform.
0: مش مهم شكلك ولا شعرك كيف ولا جسمك كيف، المهم تكون إنسان قبل ما تكون فنان، وهذا بوب فيلان.
3: And we have to continue.
0: وفيديو لفت الأنظار على كل المنصات فخلال حفل أقيم في مدينة بلفاست في إيرلندا. فرقة الروك البريطانية ايدلس طفل صغير قالوا له، سألوا نجم الفريق ونجم الفرقة انت اول مرة بتحضر حفل مباشر؟ قال له شو بتحب تحكي لشعبك؟ الحرية لفلسطين وسط الهتافات آلاف الحضور. الأردني خليل زيود استشاري العلاقات الأسرية أثار موجة غضب واسعة وانتقادات كمان بسبب طريقة ومصطلحات استعملها في خلال حديثه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
4: جعل الرسول وتف بوجه الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا بنتك ما حكى الرسول ولا كلمة، قالوا ابنك طلقت، هنا انتفض الرسول غيرة لابنته. شوف ما انتفض الرسول لما تف بوجه عتبة ولا عتيبة.
0: انتقادات واسعة على طريقة الكلام عن سيدنا محمد بهذا الشكل. تداولت المنصات أيضا حوار طريف بين النجم النرويجي إيرلينغ هالاند وبيب غوارديولا وهو مدرب فريق مانشستر سيتي فريق اللي بيلعب فيه, لما النرويجي حلق شعره وفاجأ. مشاهد مرعبة أيضا خرجت على المنصات من نيبال يوم الأربعاء اللي فات للفيضانات والانهيارات الطينية التي أودت بحياة العشرات, وحتى الآن يتم البحث عن آلاف المفقودين تحتها. مشاهد مرعبة للغاية. من اليمن انتشر الفيديو اللي عم تستنوه, فيديو طريف لعمليات تفتيش للحضور في احتفال لذكرى المولد النبوي الشريف. طبعا مسلحين ولكن بفتشوا فيهم. على ايش بتدوروا يا حبايبي؟ بقولك بدوروا على متفجرات, فهمت؟ لانه السلاح او التسلح في اليمن اشي معروف قبليا وعادات وتقاليد, فالسلاح انك تكون مسلح عادي, بس اذا معك متفجرات او قنابل هذا مش عادي. دمهم خفيف اليمنيين. بس استنى, في فيديو تاني عمل ترند من اليمن لصاحب محل أسلحة. طلع كيف بيعمل إعلان, بيفجر الأسعار.
5: وعد إنه يفجر السوق بالأسعار, وفى بوعده. بس هو ما فجر السوق, هو فجر حاله لحتى يثبت إنه أسلحته اللي بيبيعها نوعيتها ممتازة. فيديو انتشر لشاب يمني داخل متجر أسلحة معبى بالبنادق والمسدسات المعروضة على الجدران.
0: فتح قنبلة يدوية ورماها في جوا المحل وانفجر كل الدنيا. بقولك دمهم خفيف, مش راضين تصدقوني. بيعمل إعلان. أخيرا في السوشيال ميديا والمنصات, طبعا كان حديث المنصات في اليومين اللي فاتوا هو الحالة الجوية السائدة, الحالة الجوية الاستثنائية في شهر آب وفي الصيف للمنخفض الجوي الحالي اللي طبعا أكيد ضرب مناطق أكثر من مناطق أخرى. لأنه في حدا بيسألني, شفت رسالة قبل شوي على الواتساب إنه شو بالنسبة للمطر اللي حكوا عنه. المطر ما حكوا إنه على كل المناطق, هو منخفض ولكن مش كل المناطق, في مناطق أصابها أكثر من غيرها. كان يتم الحديث عن الساحل إنه أكثر مطر رح يجي هناك. طيري يا طيارة, طيري يا ورق وخطار, هاي لأطفال غزة.

0: سطح الجيران.
1: تخيل ينساك الزمان على سطح الجيران، شو بدك تعمل؟ لا أكل ولا شرب، على السطح بالشمس وبالمطر. أحسن عقاب. أهلا بدالي. رامز عبد الباقي دهموش بيقول الزعل بقصر العمر، صح، بس في ناس بسبع رواح، هدول ما بزعلوا، هدول بزعلوا. خلدي أغبارية. عماد اللي بيسأل عن المطر، ما قالوا لك إنه رح يجي أمطار غزيرة على كل المناطق؟ أبو رأفة طميزي. أبو جواد، صحيح حلقات الدكتور سمير شماسني حكينا في عشرات المواضيع لدرجة أنه باختصاصه كطب أسرة انتهت المواضيع. صباح الورد لبراء العرسان، ألف مبروك الخطوبة، وبهدي أغنية الذهب يا حبيبي بضل ذهب، يا سلام يا آدم. الماضي بيقول إذ لم تكن لجراح ومواجع ومصائب شعبك مكان في قلبك وعقلك فأنت جرح في قلب شعبك، وما أكثر هالجروح اللي عنا. علاء ياسين، شو الأخبار يا علاء؟ أهلا وسهلا، بدو متأخرين كتير في قراءة الرسائل. أدهم الجاسر، هيو مبين يا أمير فرحات. مالك بقول احنا عايشين بفيلم هندي، شمس مع مطر مع سكعة مش عارفين شو نلبس. لا، ما رح تكون برد، اطمئنوا. صباح الفل للي رقمه كمان، اللي ما حكيت اسمه يبعث لي اسمه لانه مش موجود. سامح، أهلا يا سامح، شو أخبارك؟ ما شاء الله منور بهالصورة، شخصية معتمدة. الآيزو 9100. أهلا بأمي محمد الخليلي، بس بدكم تستنوا علي، ما رح أقدر اليوم أسيف أسميكم الصحيحة كلها. مراد مسلم، أهلا يا مراد، منحنك بعتلنا اسمك علشان نسيف لك إياه.

0: كيف أريحة؟ محمد شحادة، المدارس قربت وأنا بناشد الشعب الفلسطيني، ذكروا أولادهم بالنشيد الوطني، بلاش يغنوا يا حبيب قلبي النانو. من وين ما أخذها؟ من عندي هاي. أو لو زهقانة انزليلي. ضايل عنا والله رسائل كتير. ناصر الشلبي، سعد صباحة أم رواد، يوم الأحد ما في نشاط، طالما نجوى معناته كل لا لا أنا بكونش نشيطة، بحاجة إنه أنتوا تنشطوني يوم الأحد، بقية الأيام أنا بتولى المهمة، بس الأحد عن جد بكون أنا مجعبة لأحكي. سلامات يا أبو وسيم. أريد شعراوي، صباح الفل. شكرا يا ميمونة، وأنا والله ما بعرف إلا القليل فيكم وجها لوجه، ولكن كل واحد فيكم غارس مكانه في قلوبنا متربع. محمد سعد صباحه. في بيت مرين بتقول وجدان ما أحلى الشي تصبح. شكرا يا مهدي. معقول يا وائل؟ والله وصار.
1: والشمس بلحظة الغياب توقف جمعة بمحلة.
0: لا هاي لسه.
1: يخرب بيتك شو حلوي بليتين.
0: شكرا يا مهدي على لطفك وكلامك، وتحياتنا لابنك محمد، الله ينجحه. حمص الإكسترا تبع الجنيدي هو الأروع يا أبو خالد. أحمد الصباح منورنا. محمد منصور بيقول يا رب ادعوا معه إنها تنتهي أزمة السولار، بدهم يعرفوا يشتغلوا. في عنا صباح الخير، هذا الجو بذكر الفلاحين بأجواء الزيتون. منارة، الاسم صح وأسيفه ولا ما أعتمده؟ بقول لك الرجال على وجه الأرض بتمنوا يكونوا خيال، اللي بغني شو اسمه هذا؟ شو رأيك أنت كرجل؟ تتمنى تكون خياله؟ الزوجة الغالية نداء فارس أم رضا، زوجك أبو رضا بيبعت لك أحلى تحيات وصباح الوردات. صباح الورد يا منى سمار، أهلا يا أبو جاسم.

سلام، خليني أقرأ هالرسائل بالله عليك قبل ما نخلص. أبو زياد، سارة، سندس تعليقا على سالم الطويل بتقول المفروض بعض الشيوخ اليوم يحبسوهم ويجلدوهم على التصريحات اللي بيطلعوها، على الحكي الفاضي اللي زي وجوههم. للأسف إنهم بيشوهوا في الدين وبيشوهوا في المشيخة وبيشوهوا في الشيوخ، بيشوهوا كل الدنيا. عصام بيقول في ناس بيتب يعني لازم نزعلهم عشان نقصر أعمارهم. سلامات يا أبو العبد. يمين مجدي بنجاح عملية ابنه مروان من عز الدين مسامي. محمد من نابلس، أحلى صباح لأهلنا في غزة. أنس حميدات، بدنا نصبح لك على أحمد عياش، ما صبحت عليه اليوم، اليوم ما كانش لايف أحمد، يعني حتى لو صبحت ما حكى رح يشوف صباحه.

0: أهلا أيمن الشيخ وماهر وقصي وأنس، أحلى شباب في مصنع بريك. يحيى السمودي يا يحيى، مش فاهمة عليك شو الليمون اللي ما فيها مطر؟ بقول عن جد الليمون ما فيها مطر. أدهم الجاسر، صبحنا عليك يا أدهم، بس يبدو بتكون مشغول ومش منتبه، الله أعلم. ماهر الفارس يطالب بإعادة برنامج معايدات الميلاد، قصد عن الاتصالات يمكن والمفاجآت.
1: يا زلمة حل عنا يا
0: حاليا يا ماهر، حل عنا حاليا، حل.
2: هو كان قال لي شاكر بدنا نسمع صوته يا راجل.
0: هلا في المستقبل مش عارفة، بس حاليا لا.

أي حدا ما قرأت رسالته الثانية أو الثالثة سامحني، لأنه غالبية رسائلكم الأولى كلها قرأتها وصبحنا عليكم جميعا، إلا الأشخاص اللي مش عارفة أسميهم. وهون بنوصل ل The End، مش هيك آخر الفيلم؟ The End. يمكن يحيى كاتبها اليمون غلط يا أدهم الجاسر، قصده عن اليمون؟ أنا قرأتها الليمون، هيا والله مكتوبة الليمون. صباح الورد يا جاسر جابر.

خلص نختم. أوكي نختم على شو؟ عشان شو؟ عشان شو بتحسها صينية بس هي عربية؟ برعاية بنك القاهرة عمان، معاملاتكم البنكية، حساباتكم، الأشياء اللي أنتوا بتحبوا تعملوها ممكن اليوم من خلال التطبيق الخاص على أجهزتكم الذكية وتكون جاهز تمام ريدي. يحيى اسمها الليمون. الليمون أنت قصدك عن الليمون؟

0: ليلى ليلى. خلاص عرفنا يحيى، وصلت انت انها اسمها ليامون وليس ليمون.
1: مشتاق زور عتابة روح تحب عليلى، مشتاق زور عتابة.
0: معجون طماطم الضيافة لكل الوصفات اللي بدها بندورة. وما تخافوا ما تخافوا انه يجي عليك بقعة بندورة على ملابسك. معجون الطماطم تبع الضيافة وصلصة البندورة من الضيافة. سمارت بنظف لكم إياها. السلطات هي حكاية أخرى عند الزغلول يعتز فيها. أنا مش دائما بدي أتغزل باللحمة، كمان بدي أتغزل بالأشياء التانية. السلطات الطازة اللي كل يوم تتحضر في الزغلول لأنها حكاية تانية. الحمص يا إلهي شو زاكي. بعض وصفات البتنجان. الزغلول المكان اللطيف اللي فيه بتتدلل صح. الحمص، أنا حكيت عن الحمص، الحمص إكسترا، الحمص عادي، الحمص جنيدي. الحمص واحد من السلطات الألف ألف ألف عند الجنيدي. أحجام مختلفة للعلب. افتح لي تليفونك ودور لي على اللي عندك تطبيقات. عندك تطبيق الشينيمي؟ الشينيمي بوفر عليك كتير مصاري، تعرف بالعروض أول بأول وبتوفر كتير. وما تنسوجون أنه في مهرجانين في الشيني إكسترا اليوم، مهرجان التوفير ومهرجان المدارس. شو مالها ليلى؟ خالتي أنا اسمها ليلى، الله يصبحها بالخير. وبتعرف أسامي ليلى، بتحس ليلى بتكون دائما لطيفة وطيبة، ما بعرف ليه عن جد. طيبة طيبة على الآخر. لا مش باي، مش باي. فادي ماضي، سلام الأطرش، نجوى الحمدان. باي باي.

0: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: الساعة الآن 11:00 صباحاً.
5: الساعة من رايا اف ام.
6: مرحبا بكم في موجز الاخبار، تقرأه عليكم لنا ابو عيشة. قوات الاحتلال تشرع صباح اليوم بتجريف عشرات الدنومات من اراضي دير بلوط غرب سلفيت. مستوطنون يقتحمون فجر اليوم مقامات دينية إسلامية في قرية عورتاج جنوب شرق نابلس بحماية قوات الاحتلال، ويؤدون طقوسا تلمودية في هذه المقامات. قوات الاحتلال تقتحم فجر وصباح اليوم عددا من البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة، وتداهم منازل ومحال تجارية بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بعض المناطق واعتقال عدد من المواطنين، فيما أخضعت قوات الاحتلال عشرات آخرين لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم والتنكيل بهم والعبث بمحتويات منازلهم. مقتل الشاب محمد رأفت أحمد قطوان في الثلاثينيات من عمره من بلدة جلجولية في المثلث الجنوبي داخل الخط الأخضر، وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار منفصلتين فجر اليوم في مدينة يافا. صحيفة معاريف تنقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن الجيش الإسرائيلي يدرس نقل جزء من قواته المنتشرة حاليا في لبنان وقطاع غزة إلى الضفة الغربية. عدد الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات التي اجتاحت نيبال والصين ترتفع إلى 750، بينما لا يزال أكثر من 3000 آخرين في عداد المفقودين وفقا لبيانات رسمية صدرت عن البلدين اليوم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما إلى غائم جزئي ومغبرا في بعض المناطق، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، حيث يستمر تأثر البلاد بمنخفض جوي، ويحتمل تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله، والى اللقاء.
5: رايا اف ام، ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
7: الاخبار برعاية بنك الاسكان.
8: بنك الاسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. تداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
11: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
12: أنا أريد،
13: أنت أريد،
12: هو أريد،
14: وهي أريد،
15: أريد،
16: أريد. طور عالمك.

غمرني تعيش سكني فيك سكني فيك غمرني تعيش حياتي معك حياتي معك غمرني تعيش

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: يعتزم الفاتيكان إنشاء محطة للطاقة المتجددة بتكلفة 100 مليون يورو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال عامين حسب مصادر مطلعة على مناقشات المشروع. وستجمع المحطة بين إنتاج الطاقة الشمسية والزراعة، وستتراوح قدرتها الإنتاجية بين 80 إلى 90 ميجاوات، ما سيجعلها واحدة من أكبر المنشآت الزراعية الكهروضوئية من نوعها في إيطاليا. سجلت صادرات تونس من زيت الزيتون مستوى قياسي في الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026، مدفوعة بارتفاع الإنتاج والطلب العالمي، ما عزز إيرادات تونس من النقد الأجنبي رغم استمرار هيمنة الزيت السائب الأقل قدرة على تحقيق قيمة مضافة محليا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: لأننا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إن كنا.
2: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
3: يا أحلى منه.
2: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: ممارسة التمارين الرياضية يعزز الصحة العقلية والجسدية. تمارين اللياقة البدنية تقوي العضلات وتحسن اللياقة والمزاج. اختر نشاطا تستمتع به مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: الساعة الآن 12:00 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة مسنة برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة دون معرفة التفاصيل حول طبيعة إصابتها. ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يتفاخر بأنه المسؤول المباشر عن التضييق على الأسرى في سجون الاحتلال، وجاء ذلك في تصريحاته خلال اقتحامه زنازين أسيرات في سجون الاحتلال وفق مقطع فيديو بثه على حسابه بمنصة إكس اليوم. وتظهر في المقطع أسيرة وهي تتحدث عن ظروف الاعتقال وتشير إلى أن الظروف سيئة جداً. جرفات الاحتلال تقتحم منطقة أبو ريات غرب بلدة دربلوط غرب سلفيت وتشرع بتجريف عشرات الدنومات. سلطات الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس وتنصب حاجزا عسكريا في منطقة المساكن الشعبية وتشرع بتفتيش المركبات المارة. مصادر عسكرية إسرائيلية تعرب عن خشيتها من أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يمهد الميدان بالضفة إلى تدهور موجه لتحويل أجندة الانتخابات المرتقبة بعد شهرين بعيدا عن الانشغال بإخفاقات 7 أكتوبر 2023 وفق صحيفة هارتس، في ظل تصاعد أعمال عنف المستوطنين بحماية جيش الاحتلال في الضفة. مقتل الشاب محمد رأفت أحمد قطوان في الثلاثينيات من عمره من بلدة جلجولية في المثلث الجنوبي بالداخل المحتل، وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار منفصلتين فجر هذا اليوم في مدينة يافا. ارتفاع عدد الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات التي تجتاح نيبال والصين إلى 750، بينما لا يزال أكثر من 3000 آخرين في عدد المفقودين وفقا لبيانات رسمية صدرت عن البلدين. في أحوال الطقس اليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائما إلى غائم جزئي ومغبرا في بعض المناطق، وترى انخفاض ملموس على درجات الحرارة حيث يستمر تأثر البلاد بمنخفض جوي، ويحتمل تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. أنا أريد،
2: أنت أريد،
0: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
3: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد، اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع بكبسة زر من مكانك، وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87. لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: أغنيات الزمن الجميل

0: تستمعون لها الآن على راية اف ام. ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 1 ظهرا. الأخبار المحلية،
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية،
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1 ظهراً.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيداتي سادتي، نحييكم ونرحب بكم ونقدم إلى حضراتكم فيما يلي برنامج الواحدة الإخبارية من راية اف ام، والبداية بالعناوين. تبرير الاغتيالات تحت مسمى استهداف القادة في قطاع غزة. آلاف الغزيين في عداد المخفيين قسرا منذ بدء حرب الإبادة. قصف جديد يطال مخازن مستشفى شهداء الأقصى، والاحتلال يلاحق ما تبقى. هجمات المستوطنين في ميزان المبادرة والتنفيذ.
0: راية اف ام ترافقك اينما كنت.
4: تفاصيل هذه الملفات سيداتي سادتي تأتيكم بعد موجز باهم واخر الانباء.
5: شكرا رامي، وأهلا بكم مستمعينا إلى موجز لأهم الأخبار، حيث أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,454 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 تشرين الأول 2023. مستوطنون يستولون على حديقة عامة في منطقة وادي حمد بقرية كفر نعمة غرب رام الله، ويضعون على مدخلها بوابة حديدية ويرفعون علم الاحتلال في إطار اعتداءاتهم المتواصلة على أراضي القرية. مجمع ناصر الطبي في قطاع غزة يفيد بإصابة مسنة برصاص الاحتلال خارج المناطق الخاضعة لسيطرته جنوبي مدينة خان يونس. مصادر صحفية تفيد بأن مستوطنين يحضرون بيوتا متنقلة إلى البؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين في بلدة إذنة غرب الخليل. وفد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي يزور قرية قصرى جنوب نابلس، ويطلع على أوضاع العائلات التي يحاصرها المستوطنون في منطقة رأس العين. صحيفة هارتس العبرية تفيد بأن ثمة من يشتبه داخل جيش الاحتلال أن بنيامين نتنياهو يمهد الطريق لتدهور متعمد للأوضاع في الضفة لأسباب انتخابية. نهاية هذا الموجز وعودة معكم مستمعينا إلى الواحدة الإخبارية.
4: أهلا بكم من جديد. تواصلت هجمات جيش الاحتلال على قطاع غزة خلال الساعات الماضية، إذ استمر ارتقاء الشهداء وتسجيل الإصابات في عمليات قصف وإطلاق نار طالت مناطق متفرقة، ما يضع عقبات متزايدة في مسار تثبيت وقف إطلاق النار وتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي. ويتخذ جيش الاحتلال ذرائع تبرر استهدافاته للمواطنين تتعلق بأن من يقوم بتصفيتهم هم إما مسؤولون في فصائل المقاومة أو كانوا من المشاركين في هجمات السابع من أكتوبر، وذلك تجسيدا لما جاء في إعلان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حين أعلن رفضه الموافقة على خارطة الطريق بعد أن حظيت بتأييد مختلف الفصائل الفلسطينية. ويتعقد المشهد الذي بات يرقبه الغزيون بكثير من اليأس في قطاع غزة بسبب الخلافات القائمة بشأن تنفيذ البنود المتعلقة بسلاح المقاومة وانسحاب الاحتلال وترتيبات المرحلة الانتقالية ومستقبل إدارة القطاع، وفق ما يرصده محمد أبو قمر رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية.
6: لو عدنا قليلا ربما أسبوعين إلى الوراء عندما زار كوشنير الإسرائيل بعدما رفض نتنياهو خارطة الطريق، كان هناك مطلب أمريكي وتغريدة من الرئيس الأمريكي بأنه على إسرائيل وقف هجماتها على قطاع غزة. الآن بعد اللقاء مباشرة أعلن نتنياهو أنه سيواصل الهجمات ووضع هناك ربما يعني ذرائع لاستهداف قطاع غزة. الأولى كانت هي أن من يشكل الخطر على إسرائيل، والثانية من شارك في السابع من أكتوبر. الآن من خلال هاتين الذريعتين نتنياهو يبرر كل ما يفعله في قطاع غزة. طبعا لا أحد يعرف هل هذه الذراع موجودة لأنه هو استهدف الجميع، يعني محطة مياه على سبيل المثال تم استهدافها الأسبوع الماضي، هل هي من ضمن الذين شاركوا في السابع من أكتوبر أو تشكل خطر على إسرائيل؟ طبعا الإجابة لا. وبالتالي هو الآن وضع أمام أمريكا التي طالبته بالالتزام على أقل بوقف الهجمات على قطاع غزة بعض الشروط، وهذه الشروط الآن ينفذها على مزاجه. بمعنى كل يعني أمس تم استهداف مستودع أدوية في مستشفى شهداء الأقصى، وقبل ذلك تم استهداف أيضا مستودع آخر. وبالتالي هذه يعني ربما الأهداف التي استهدفها الاحتلال هي بعيدة عن كل ربما الشروط التي وضعها نتنياهو، كلها تأتي في سياق استمرار حربه على قطاع غزة. نتنياهو يعني تنصل من كل الاتفاقيات بكل جوانبها، سواء التي تتعلق بالغارات واستمرار العدوان على قطاع غزة أو حتى بالبعد الإنساني. وبالتالي هو يريد الحالة في قطاع غزة الحالية التصعيد على مزاجه أن يستمر، ولا يريد أن يلتزم بأي حتى مطلب أمريكي يتعلق بخفض العدوان في قطاع غزة.
4: ماذا يقول أهل قطاع غزة محمد أبو قمر إزاء هذه الخروقات المتواصلة والتي يعني باتت تبرر بأشكال مختلفة تتوافق مع توجهات حكومة الاحتلال ومزاجها في الفترة السابقة؟
6: يعني أهل قطاع غزة باتوا مقتنعين أنهم لا زالوا يعيشون حالة حرب بكل تفاصيلها، ولا يوجد مخفى إطلاق النار، ولهذا كله يعني يعرفوا في خلال الواقع اليومي على اعتبار أن هناك غارات يومية في قطاع غزة، هناك منع للمساعدات الإنسانية تقريبا حتى بكافة أشكالها، يعني تراجع المساعدات بشكل ملحوظ جدا. الآن حتى خيام النازحين معظمها لم يستبدل منذ أكثر من ربما سنتين. كل هذه التفاصيل تقول أن الحرب لا زالت متواصلة على قطاع غزة. الخط الأصفر على امتداده يتم يوميا إطلاق النار على النازحين القريبين من الخط الأصفر. التفاصيل هذه يعني مؤلمة جدا للفلسطينيين في قطاع غزة، وربما بات هناك قناعة لدى السكان في قطاع غزة أن نتنياهو يتخذ من التصعيد على القطاع ورقة انتخابية لعله أن يزيد حظوظه في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وبالتالي الشارع الفلسطيني يعني بات يتيقن أنه لا يوجد لأي يعني مظاهر لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. حالة الحرب والاستنزاف مستمر يوميا في القطاع.
4: هل يعتقدون أن هنالك مخلصا أم أن الأمر سيدوم إلى ما بعد فترة الانتخابات الإسرائيلية على الأقل؟
6: الآن حتى لو افترضنا أن هناك سيناريو يقول أن الانتهاكات الإسرائيلية أو العدوان الإسرائيلي ممكن يتوقف بعد الانتخابات الإسرائيلية، لكن المشكلة الأكبر أنه سكان قطاع غزة يعني ليس لهم هناك رفاهية من الوقت أن ينتظروا الانتخابات الإسرائيلية. بمعنى أن يوم هناك عدوان تفاصيل الحياة اليومية قاسية جدا، بمعنى الحصول على المياه، الصرف الصحي الذي يتصرف في قطاع غزة، الخيام التي نحن على وشك الشتاء وهي مهترئة جدا ويجب إعادتها أو على الأقل تحسينها أو إدخال بدلا منها، المساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها معظم سكان قطاع غزة مع وصول مستويات الفقر إلى 85% وحديث أوتشا عن أن 10% يعني هناك انعدام في الأمن الغذائي وأكثر من 70% على حافة الانعدام الأمن الغذائي. كل هذه التفاصيل لا يوجد هناك الترف من الانتظار في قطاع غزة، وبالتالي كل يوم يمر في قطاع غزة تظهر الكثير ربما من المشاكل اليومية للمواطنين، وبالتالي الاحتلال يواصل العدوان والمواطن الفلسطيني يعيش بكل أسى، يعني لحظات قاسية جدا، وحتى ربما السكان قطاع غزة لم يعولوا كثيرا الآن على أي تدخلات ممكن أن توقف العدوان، لأنه بعد ما قدمت الفصائل كل ما قدمت خاصة فيما يتعلق بخرطة الطريق كان هناك يعني المأمول في قطاع غزة أن نصل إلى مرحلة على الأقل يتم فيها تخفيف الإجراءات فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية والحياة اليومية، لكن الآن وصلوا إلى قناعة أن كل ذلك ربما سراب وأن لا يوجد وسطاء ولا حتى الضامن الأمريكي قادرين على الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للالتزام بالاتفاق على الأقل.
4: شكرا جزيلا محمد أبو قمر، رئيس تحرير وكالة الصحافة الفلسطينية، كنت معنا من غزة. يصادف اليوم الأحد اليوم العالمي لضحايا سياسة الإخفاء القسري الذي خصصت الأمم المتحدة تاريخ 30 من آب أغسطس من كل عام تاريخا للتذكير بهذه القضية وتداعياتها. ويحيلنا هذا الإعلان إلى قطاع غزة، حيث قدر مركز محلي متخصص عدد الذين يشتبه بتعرضهم للإخفاء القسري خلال حرب الإبادة بين 2005 إلى 3000 مواطن. وتوضح مديرة المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصر الندى أبو عيطة أن المعطيات والإحصاءات تبقى تقديرية نتيجة صعوبة التوثيق والعمل الميداني وبسبب رفض الاحتلال التعاطي مع مصير آلاف الحالات حتى من خلال المؤسسات الدولية في إطار سياسة ممنهجة. وأشارت أبو عيطة في مقابلة مع رايا إلى أن معظم المناطق التي كانت ترد منها أغلب البلاغات حول اختفاء مواطنين فيها هي تلك التي كانت مخصصة لتجميع أو توزيع المساعدات الإنسانية والتي كان يعلم المواطنون مدى خطورتها، إلا أن ما تعرضوا له من تجويع كان يفرض عليهم التوجه لها.
7: في الحقيقة أنه ملف الإخفاء القضية في قصرا في قطاع غزة هي قضية معقدة سواء من حيث العمل عليها أو حتى يعني الخروج بمعطيات محددة حولها، ولذلك إحنا دائما الأرقام اللي بنعطيها هي تقديرات وليس أرقام دقيقة تماما، لأنه في ظل صعوبة التوثيق والعمل على الأرض حاليا في قطاع غزة وفي ظل تعنت السلطات الإسرائيلية عن التعاطي في ملف المفقودين صعب تماما أنه تقدم أرقام دقيقة 100%. لذلك إحنا دائما نجتهد أنه نعطي أرقام تقديرية، لهيك في البيان إحنا حكينا أنه نتوقع أنه عدد المخفيين قسرا عفوا في قطاع غزة يتراوح ما بين 1500 إلى 3000 شخص مشتبه بتعرضهم للإخفاء القسري. طبعا هذه الدراسة خرجت بعد نحو شهور، يعني يمكن أكثر من سنة من العمل على توثيق حالات الاختفاء القسري في قطاع غزة وتلقي عشرات البلاغات يوميا من عائلات المفقودين في قطاع غزة. هذه الدراسة تحديدا التي أجريت على عينة تتكون فقط من 317 حالة أجريت لأنه يعني سواء المركز أو أي منظمة حقوقية لا تستطيع كما قلت تقديم أرقام دقيقة تماما تتعلق بجميع المفقودين. يعني خلال عملنا نتلقى دائما أسئلة عن أرقام، عن أعداد، عن أماكن الاختفاء، ولكن ما دفعنا حقا لإجراء هذه الدراسة هو الظروف أيضا التي دفعت هؤلاء المشتبه بتعرض من الإخفاء القسري إلى التوجه إلى تلك الأماكن الخطيرة. وطبعا يعني تعطينا الدراسة مؤشرات واضحة جدا على أنه الإخفاء القسري هو جريمة ممنهجة ارتكبت داخل قطاع غزة خلال حرب الإبادة وحتى الآن بالمناسبة، لأنه حتى وبالرغم من وقف إطلاق النار الذي بدأ في أكتوبر 2025 ما نزال نتلقى بلاغات لأشخاص خاصة قرب مناطق الخط الأصفر بما يشمل أطفال. إذا ما نتوصل إليه بشكل أساسي من خلال هذه الدراسة هو أنه الإخفاء القسري الذي جرى في قطاع غزة هو سياسة ممنهجة اتبعها الجيش الإسرائيلي في تعامله مع المدنيين، خاصة وأنه كثير من الحالات التي تلقينا بلاغات عن اشتباه تعرضها للإخفاء القسري يعني كانت في مناطق مرصودة تماما من قبل طائرات الاستطلاع أو حتى في مناطق كان يتواجد بها الجيش الإسرائيلي ويشاهد المدنيين بوضوح، يعني كانوا يشاهدون ماذا يفعلون، لماذا أتوا إلى هذه المناطق، خاصة في المناطق التي كانت تشهد انتظار مساعدات إنسانية كمنطقة زيكين في شمال قطاع غزة أو حتى المناطق المحائلة بين منطقتي خان يونس ورفح. وبالتالي ما نفهمه من خلال تحليل المعطيات لحالات الاختفاء القسري انه الجيش الاسرائيلي كان يرصد غالبية هؤلاء الاشخاص الذين اختفوا وكان يعلم اسباب قدومهم الى تلك المناطق الخطيرة وكان بامكانه تحذيرهم من خلال مثلا اطلاق نار على سبيل المثال تحذيري من أجل الابتعاد عن تلك المناطق، ولكن يعني ما نفهمه من هذه السياسة هو نية الجيش الإسرائيلي في إيقاع أكبر أذى ممكن بحق المدنيين في قطاع غزة وتعميق معاناة الأشخاص، وخاصة إنه هؤلاء الأشخاص المشتبه بتعرضهم للإخفاء القسري شمل حالات كالأطفال وكالنساء وكبار السن. وهنا أود تكرار أنه غالبية هذه الفئات، أتحدث هنا عن الأطفال وكبار السن والنساء، اختفوا عند مناطق انتظار المساعدات. وهذا برأيي يعني هذه النقطة تحديدا، وربما لأنني أنا يعني أعيش في قطاع غزة وعشت المجاعة وعشت هذه الظروف، أنا يعني هذه النقطة تحديدا أرى من المهم تسليط الضوء عليها وإبرازها، لأنه في بعض الأحيان نتلقى أسئلة خاصة من الإعلام الأوروبي مثلا، لماذا ذهب هؤلاء الأشخاص إلى تلك المناطق بالرغم من معرفتهم بأنها خطرة وبالرغم من معرفتهم أنها قد يعني قد تؤثر على حياتهم. فبالتالي يعني يجب أن ننظر إلى خلفية الأحداث في تلك الفترات التي حدثت بها حالات الاختفاء، لأنه عدد لا بأس منه من الأشخاص اختفوا بسبب الجوع، يعني الجوع والحصار التام على قطاع غزة فرض على الناس ظروف قاهرة وظروف قاسية دفعتهم للتوجه سواء إلى مناطق استلام المساعدات التي كانت يعني بالقرب التام من تواجد الجيش الإسرائيلي أو حتى محاولة العودة إلى منازلهم التي كانت في تلك الأوقات تخضع إلى سيطرة عسكرية، ولكن لم يكن لأولئك الأشخاص أي خيارات سوى المخاطرة بحياتهم من أجل جلب كيس دقيق أو حتى علبة دواء أو حليب لعائلاتهم وأطفالهم.
4: كيف يتعاطى الاحتلال ندى أبو عيطة مع مسألة المخفيين قسرا؟ ما هي الردود التي تقدم في الحالات التي يتم توثيق أنهم اختفوا قسرا في قطاع غزة خلال سنوات حرب الإبادة الثلاثة السابقة؟
7: يعني طبعا في الواقع يعني نحن في المركز الفلسطيني للمفقودين المخفيين قسرا لا نتواصل مباشرة مع سلطات الاحتلال، ولكن ما نفعله هو إرسال كل الملفات التي نقوم بتوثيقها بشكل قانوني إلى اللجنة الأممية الخاصة بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي. هذه اللجنة بدورها تستلم الملفات التي نوثقها وتقوم من جانبها بالتواصل مع الجانب الإسرائيلي، ولكن للأسف حتى اللحظة وعلى مدار خلال هذه السنوات الثلاثة لم تتلقى هذه اللجنة أي رد بخصوص الحالات التي أرسلناها. وطبعا هذا الأمر لا يقتصر فقط على عدم الرد على اللجنة التابعة للأمم المتحدة، حتى الصليب الأحمر وهو يعني دعنا نقول المنظمة التي تعمل بشكل أساسي حول العالم حول حالات الاختفاء القسري وتتعامل يعني معها إسرائيل دائما على سبيل المثال في حالات إخراج الأسرى وتوصيل الأسرى وإلى ما ذلك، حتى مع الصليب الأحمر ترفض إسرائيل التعاطي أو السماح لهم بالدخول إلى السجون أو إرسال ملفات تكشف عن كل الأسرى الموجودين لديها في السجون. من فترة يعني تقريبا منذ شهرين تقريبا إسرائيل سمحت بزيارة بالسماح للصليب الأحمر بزيارة السجون، ولكن هذه الزيارات حتى الآن هي يعني دعنا نقول هذا القرار قرار شكلي لأنه لم يسفر عن أي نتائج تتعلق بهذا الجانب. أيضا إسرائيل تستمر بإخفاء أسماء كافة الأسرى الموجودين لديها في سجون الاحتلال، وبالتالي تبقى هذه القضية مفتوحة ولا يوجد أي تقدم فعلي على الأرض بسبب تعنت السلطات الإسرائيلية بالتعامل بهذا الملف.
4: شكرا جزيلا مديرة المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قصر الندى أبو عطا، كنت معنا من غزة. استهدفت قوات الاحتلال بالأمس بغارة من طائرة مسيرة مخزنا تابعا لمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، بداعي أن أحد من يوصفون بالمطلوبين كان متواجدا في محيطه، وهذا هو الاستهداف الثالث الذي تتعرض له مخازن تابعة لمستشفى شهداء الأقصى خلال فترة قصيرة، ما يضع علامات تساؤل حول المبررات التي يسوقها الاحتلال، كما يقول مدير المستشفى الدكتور رائد حسين في تصريح لرايا.
8: هذا المخزن الثالث الذي تم استهدافه قبل أسبوعين أو 10 أيام، تم استهداف مخازن المستشفى المركزية، وقد في هذا في ذلك الاستهداف فقد تم تدمير مخزنين بالكامل ومخزنين العلم تحت الصيانة، وفقدنا المخزون الخاص في مرضى الكلى بشكل أساسي وباقي التخصصات بشكل فرعي. فوجئنا باستهداف آخر يصيب مستشفى شهداء الأقصى. هذا المخزن مخزن صغير للوجستيات بالقرب من المختبر، تم استهداف بدون سابق انذار وتدميره. أضرار هذا الاستهداف كانت صاحبة يعني بفضل الله عز وجل لم يوجد أي إصابات بشرية، باستثناء هناك 3 أو 4 أشخاص كانوا مرورا بجوار المخزن إصابات طفيفة، ولكن المكان تم تدميره والمختبر المحاذي لهذا المخزن تم انقطاع المياه عنه، تم تعطل بعض الأجهزة فيه، وأيضا على سقف هذا المكان القائم عليه المخزن أو القائم عليه المختبر تم تدمير 5 تنكات مياه تغذي المختبر بالمياه. احنا تعاوننا في الاستهداف الماضي كافة المؤسسات الدولية، الصليب الأحمر، WHO، كافة المؤسسات بالوصول لدينا ومراجعة المكان الموجود فيه. يعني الاستهداف الأول كان واضح، يعني للأسف الشديد كان هناك مخيم نازحين موجود بالقرب من هذه المخازن تم استهدافها، وسقط كثير من الأغراض الموجودة وأتلاف الكثير من الموجود فيه. والمخزن اليوم هو مخزن في طرف المستشفى، خلف هذا المخزن أو في الطرف الآخر للمستشفى هناك بيوت نازحين أيضا أو بيوت مواطنين يسكنون في هذا المكان. لا أعلم هل المستهدف أصبحت المخازن أو المخازن نازحين في المكان، الاحتلال له أن يقول ما يشاء، ولكن هم جاهزون إذا تفضل المؤسسات المحلية والدولية والتراجع المكان. ليس لدي إجابة ما هو سبب استهداف هذه المخازن وما هو ضرر هذه المخازن على الاحتلال أو غيره. الدعاء الاحتلال يقول هناك استهداف اليوم الأخبار لشخصية ما، لم يصل إلى المستشفى أي وفاء أو أي شهيد أو أي آخر، كل ما وصل المستشفى 4 إصابات طفيفة كانت تمر بجوار المخزن. أصبحت كافة المؤشرات توحي من هذا التأكيد. نحن نتحدث عن المستشفيات القائمة، هناك كثير من الأغراض المستلزمات والمعدات الطبية التي بحاجة إليها لكي نستمر في تقديم خدماتها يمنع الاحتلال دخولها. وعلى سبيل المثال نضرب أنه المصدر الوحيد للطاقة داخل المستشفيات هي المولدات الكهربائية. هذه المولدات على مدار السنوات تعمل بعدم وجود قطع غيار، كميات زيوت محدودة تدخل، وأعطالها كثيرة بسبب قدمها أصلا هي في الأصل. الآن الأقصى يعمل على مولدين احتياط حيث المولدات الرئيسية تحت تعطل بشكل كامل، ويمنع إدخال قطع الغيار لكي نصلح المولدات الرئيسية القديمة الموجودة الأصلية الخاصة بالله. هذا يختص بالمولدات. قبل تقريبا 2 أسبوع كان هناك مناشدة في وزارة الصحة تتحدث عن محطات توليد الأكسجين الطبي للمرضى، حيث كان لدينا أكثر من 36 محطة، الآن توجد حوالي 10 محطات. الـ10 محطات تتعطل بشكل دوري بحاجة إلى صيانة، بحاجة إلى قطع غيار، أيضا هذا الأمر ولا يدخل أي شيء، وذلك إحنا في طريقنا إلى تعطلها إذا استمر هذا الأمر كذلك. وهكذا دوليك تحدثنا عن محطات التحلية، تحدثنا عن طاولات العمليات، تحدثنا عن أجهزة المناظير. الأعطال المتكررة لا يدخل قطع غيار. المنظومة الصحية هي المنظومة التي تعمل على الأرض، والاستهداف أصبح كبير لهذه المنظومة، مما سوف يؤثر تأثيرا مباشرا على خدمات المواطنين في كافة مناطق قطاع غزة.
4: أصبح إرهاب المستوطنين في الضفة الغربية يأخذ شكلا تصاعديا في الآونة الأخيرة. بالأمس وحده سجلت 13 إصابة في هجمات طالت 7 مناطق مختلفة، بينما لا تزال 3 عائلات ترزح تحت حصار المستوطنين وجيش الاحتلال في قرية قصرى منذ أكثر من 3 أسابيع. ويأتي ذلك وسط تحذيرات من خروج الوضع عن السيطرة، حيث يدرس جيش الاحتلال نقل قوات من لبنان وغزة إلى الضفة الغربية، فيما تتملكه مخاوف من أن أطرافا في الحكومة الإسرائيلية معنية بالتصعيد بالضفة لاعتبارات سياسية. ويترافق ذلك مع إدانات منها ما صدر عن مسؤولين إسرائيليين لاحتواء تداعيات التصعيد، حيث أعرب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو عن إدانته لما وصفها بأعمال العنف الإجرامية التي يرتكبها عدد قليل من مثيري الشغب كما وصفهم. المختص في الشؤون الإسرائيلية مناضل الحناني يقدم فيما يلي قراءة لأهداف تصاعد إرهاب المستوطنين واستخدامه كأداة لتنفيذ سياسة حكومية لتغيير معادلات الأرض والسكان وفرض الحقائق الجديدة بالقوة.
9: يعني واضح تماما أن الاستيطان بشكل عام في فلسطين الذي انتقل لنوعية كبيرة وخطيرة في نفس الوقت، يأتي في إطار برنامج وخطة واسعة النطاق لها علاقة بالاستيلاء على المزيد من الأراضي الفلسطينية. وبالتالي عندما نتحدث عن فقدان بالشكل كامل للمناطق المصنفة السي في الضفة الغربية، وهي حوالي 68% من مساحة الضفة، الآن الحديث عن يدور عن مناطق بي بشكل واسع، الذي يجري بقصرة، الذي يجري بجالود أمس، والذي جرى ويجري في جنين. يعني جنين تتعرض لحملة واسعة من الاستيطان وإقامة مستوطنات جديدة وإعادة بناء مستوطنات تم إخلاها بالسابق. كل هذا يأتي في إطار السيطرة على الأرض الفلسطينية، وفي إطار حصر الوجود الفلسطيني في مناطق ألف أو بعض مناطق باء، وبالتالي القضاء بشكل كامل على أي حلم سياسي للفلسطينيين، أي حلم سياسي بإقامة كيان فلسطيني مهما كان نوعه وأيا كان نوعه. لذلك هذا برنامج وهذه خطة واضحة تماما يدعمها جيش الاحتلال. غير صحيح ما يجري وما يحاول البعض إثارته في الإعلام العلمي. جيش الاحتلال يدعم بشكل مطلق كل ما يجري من اعتداءات في الضفة الغربية، وبدليل واضح أن جنود الاحتلال يكونوا موجود أمس كانوا موجودين في قصرى، وكان هناك عدد كبير من الجنود والسيارات العسكرية، لكن المستوطنين أقاموا بفساد كبير أمس في قصرى وجالود، واقتحموا البيوت على ساكنيها وخربوا ودمروا وهددوا حياة الناس، وجيش الاحتلال يتفرج عليهم. لم يتخذ إجراء واحد، لم يطلق طلقة واحدة بالهواء على الأقل لمنع الاعتداء على المواطنين الفلسطينيين العزل والعوائل والأطفال والنساء. لذلك هذه الخطة وهذا البرنامج احنا بتقديرنا يشكل خطر أساسي على حياة سياسية للفلسطينيين أمام العالم، أمام المجتمع الدولي، الذي لم يتخذ أكثر من الإدانات الخجولة. الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يقف أمام الكاميرات ليقول إنه احنا بندرس وبنتلقى بعض المعلومات الذي يجري في في في مركز تدريب كولانديا. يعني هذا غير معقول. هذه مؤسسة دولية وليست مؤسسة فلسطينية، عمرها أكثر من 76 سنة، يعني من 52 مؤسسة وتقوم بواجبها. اليوم جيش الاحتلال جاء مرة واحدة وأنا هذا الملف. وبالتالي يعني هذه السياسة ليست صدفة، ليس لا يقوم فيها مجموعة التلال مثلا.
4: كيف نقرأ إذا أستاذ مناضل، كيف نقرأ ما يصدر من مواقف رسمية عن نتنياهو وكذلك عن الخارجية الإسرائيلية بشأن إدانة ما تسمى بأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون.
9: نتنياهو كان واضحا عندما قال أنهم مجموعة من المراهقين، ولم يقل أنهم مجموعة من المجرمين أو مجموعة من القتلة، لأنهم قتلوا في تل وبيت فوريك ومناطق أخرى ويرتكبون المجازر، واللي بيجري في المغير اليوم يعني غير مسبوق، يريدون ترحيل الناس من المغير، يريدون إخراج الناس من هذه البلدة أمام أعين العالم، أمام أعين كل من له علاقة في هذا الموضوع. وبالتالي نتنياهو يبرر، وموضوع كولندي نتنياهو خرج مباشرة للإعلام وقال أنه نفذ القانون بكولندي. لذلك المشكلة في نتنياهو وفي الحكومة وفي السياسة الإسرائيلية. حتى المعارض الإسرائيلي أيزنكوت يقول أنه ما يحلمش الفلسطينيين في دولة، يعني هذا الذي يسمي نفسه معارضة وهو متوقع أن يأتي على رأس حكومة قادمة بعد الانتخابات. لذلك هناك سياسة واحدة في إسرائيل، ألا يكون الفلسطيني كيان وألا يكون الفلسطيني أي حل جزئي. وبالتالي لا أحد في إسرائيل للأسف الشديد يريد أو يفكر بالتوجه نحو أي أفق سياسي في المستقبل القريب حتى بعد الانتخابات القادمة، مؤد النظر من سيحكم أو من سيفوز أو من سيشكل الائتلاف الذي يمكنه الوصول إلى الغالبية في الكنيسة الإسرائيلية. لذلك إحنا نعيش في وضع صعب جدا وخطير جدا، يستهدف كياننا الفلسطيني، يستهدف أي أفق في المستقبل لأي يعني إمكانية للقاءات سياسية سميها ما شئت، لكن الوقائع على الأرض هي التي ستفرض كل شيء.
4: الوقائع باعتقادك سيد مناضل حنني ستشهد تصاعدا خلال الفترة المقبلة، وإلى أين سيصل؟ وفي دقيقة واحدة إذا تكرمت.
9: إحنا في تصعيد مستمر وخطير جدا. الليلة الماضية في عورتة فعلوا الفعيل كما يقولون، وهددوا بالدخول إلى نابلس بدون إذن الجيش الاحتلال، واضطر لإغلاق الحواجز طوال الليل. عندما تغلق الحواجز لمجرد عشرات المستوطنين على مئات الآلاف من الفلسطينيين دون أي اعتبارات إنسانية أو أخلاقية أو إلى آخره. لذلك لا قيمة للفلسطيني أمام هؤلاء، والتصعيد مستمر. مزيد من البؤر الاستيطاني، أقاموا بؤرة بين عقربة وبعض القرى، فصلوها فصل تام عن بعضها البعض هذا قبل أيام. وبالتالي هذا التصعيد مستمر وهذه السياسة مستمرة. وبالتالي طالما تتلقى المستوطنون هؤلاء دعما كاملا من جيش الاحتلال من جهة، ومن المستوى السياسي في إسرائيل، والدعم المطلق من وزراء مباشرة، وزير المالية، وزير الأمن الداخلي، أعضاء كنيست ووزير الحرب نفسه، وبالتالي كل هؤلاء يدعمون كل ما يجري في الضفة الغربية من اعتداءات واستيلاء على الأراضي ومحاولة تغيير ديموغرافي بشكل سريع ومتسارع، تسابق مع الزمن من أجل خلق وقائع لها علاقة بإنهاء أي وجود لأفق سياسي في المستقبل القريب.
4: شكرا جزيلا الأستاذ مناضل حنني المختص في الشؤون الإسرائيلية. بهذا سيداتي سادتي نصل إلى نهاية الواحدة الإخبارية قدمناه لحضراتكم من رايا فم. نشكر لكم المتابعة، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: أن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. الواحدة الإخبارية يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
8: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
13: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
4: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
5: في ملاعب فلسطين حيث تروى الحكايات بالعزيمة قبل الأقدام، سطع نجم لاعب جعل من المستطيل الأخضر مساحة للحلم والإنجاز. تنقل بين الأندية الفلسطينية بثقة فترك بصماته في كل محطة وأسهم في صناعة الانتصارات وحصد الألقاب حتى أصبح اسمه حاضرا في ذاكرة الجماهير. ضيفنا لاعب منتخبنا الوطني لكرة القدم عدي خرو.
6: مثلت فرق كبيرة في الدوري الفلسطيني، أبرزها ثقافة الكرم بأندية قلقيلي أهلي وإسلامي، وأيضا مثلت هلال القدس لفترة قصيرة بسبب الحرب، وما بنسى تجربة المميزة مع نادي شباب الخليل اللي حققت في بطولتين دوري على التوالي، لقب الدوري والكاس مع نادي بلاطة، احترفت في الدوري الماليزي مع نادي كلنتن، وأيضا نادي نيجرس ميلان، الدوري الليبي برفقة نادي أهلي بنغازي الليبي النادي الكبير.
5: وعندما ارتدى قميص منتخب فلسطين حمل الشعار على صدره كما يحمل الوطن في القلب، مدافعا عن الألوان الوطنية في المحافل الإقليمية والدولية.
6: وبالنسبة للمنتخب يعني حققنا انجازات كبيرة، منها كأس بنجابندو في بنغلاديش، وحققت أيضا التأهل التاريخي في كأس آسيا 2022، وأيضا ما بننسى بطولة كأس العرب اللي أدينا فيها بشكل ممتاز وتأهلنا رغم الظروف الصعبة، وشاركت مع المنتخب أكثر من 45 مباراة، تقريبا 48-49 مباراة دولية، وحققنا إنجازات كثيرة، وأيضا وصلنا في تصفيات كأس العالم لمراحل مميزة، وكنا على بعد خطوة نحقق إنجاز تاريخي ونتأهل للملحق النهائي.
5: لم تكن رحلته مجرد مباريات وأهداف، بل قصة إصرار كتبتها الموهبة وصقلها الاجتهاد. إنه نموذج للرياضي الذي حول الشغف إلى إنجاز.
3: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: الجنيدي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في كتابه المعنون آخر رئيس أمريكي رجل محطم وحزب فاسد وعالم على حافة الهاوية والصادر عام 25 20 ألف ميلادي، يقول توم هارتمان بأن السؤال الأهم من هو ترامب يا ترى؟ بل بالسؤال الأكثر إزعاجا، ما الذي حدث لأمريكا حتى أصبح ترامب ممكنا في حياتها؟ هنا يقدم هارتمان قراءة شديدة النقد يرى فيها أن ترامب ليس المرض، وإنما أحد أعراض مرض سياسي واجتماعي أعمق قاد إلى وصوله إلى السلطة. ويرسم هارتمان صورة مركبة لصعود الرجل، طفولة وتجارب شخصية ثم تأثير المحامي روي

كوهن، ثم انتقال ترامب من عالم العقارات والإعلام إلى السياسة، لكن التركيز الأكبر يقع على البيئة التي احتضنت هذا الشخص: حزب جمهوري، شبكات من المانحين الأثرياء، مصالح اقتصادية، إعلام سياسي، وتراجع تدريجي للحواجز التي كانت تفصل المال والنفوذ عن القرار العام. ومن خلال هذه العدسة تصبح رئاسة ترامب جزءا من قصة أكبر عن تآكل الديمقراطية وقرب انهيارها. ليناقش الكتاب توسع السلطة التنفيذية والضغط على المؤسسات والصراع مع الإعلام وتقليص القيود التنظيمية والتعامل مع الدولة باعتبارها أداة يمكن إعادة تشكيلها وفق مصالح سياسية محددة. ويأخذنا المؤلف أيضا خارج حدود أمريكا، فيقارن بعض مظاهر التحول الأمريكي بتجارب دول أخرى مثل المجر وفنزويلا وألمانيا في فترة تاريخية محددة. الهدف ليس القول إن هذه التجارب متطابقة، بل التنبيه إلى أن الديمقراطيات قد تضعف تدريجيا عندما يتراكم المال السياسي والاستقطاب والخوف وتصعب وتضعف المؤسسات. لكن الكتاب ليس نداء إلى اليأس، لأن هارتمان يطرح أيضا وسائل واقعية لمواجهة الانزلاق السلطوي واستعادة التوازن. وبأسلوب بسيط يمكن تلخيص الكتاب هكذا: ترامب لم يكسر الباب وحده، الباب كان متآكلا صدئا من أساسه، والمؤلف إنما يريد أن يعرفنا بمن أضعفه ولماذا وماذا يمكن أن يحدث إذا ما استمر الانهيار. ولهذا فإن الكتاب مناسب لمن يريد قراءة ترامب باعتباره نتيجة طبيعية، كما يقول الكاتب طبعا، لتحولات أمريكية طويلة لا مجرد شخصية عابرة. فالسؤال الحقيقي في نهاية المطاف يتعلق بقدرة الجمهورية على حماية نفسها من الداخل اليوم. سماعي لهذا الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدلي.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد مواطنين وإصابة آخرين اليوم في قصف الاحتلال على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا جديدا يقضي بوضع اليد على 37 دنما من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة بذريعة توسعة الموقع العسكري المقام على أراضي المدينة بمحاذاة مستوطنة بيت حورون. مستوطنون بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحة المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. مستوطنون يستولون اليوم على حديقة عامة في منطقة وادي حمد في قرية كفر نعمة غرب رام الله ويضعون على مدخلها بوابة حديدية ويرفعون علم الاحتلال في إطار اعتداءاتهم المتواصلة على أراضي القرية. صحيفة معرف العبرية تقول إنه لم يعد هناك شك في أن بعض النخب السياسية في إسرائيل ترغب في تأجيج الوضع بالضفة الغربية قبل أقل من شهرين على انتخابات الكنيست. عدد الوفيات المؤكدة جراء الفيضانات التي اجتاحت نيبال والصين ترتفع إلى 750 بينما لا يزال أكثر من 3000 آخرين في عداد المفقودين وفقا لبيانات رسمية صدرت عن البلدين اليوم. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما إلى غائم جزئي ومغبرا في بعض المناطق ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة حيث يستمر تأثر البلاد بمنخفض جوي ويحتمل تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية وتكون مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا. واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
1: يعتزم الفاتيكان إنشاء محطة للطاقة المتجددة بتكلفة 100 مليون يورو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال عامين حسب مصادر مطلعة على مناقشات المشروع. وستجمع المحطة بين إنتاج الطاقة الشمسية والزراعة، وستتراوح قدرتها الإنتاجية بين 80 إلى 90 ميجاوات، ما سيجعلها واحدة من أكبر المنشآت الزراعية الكهروضوئية من نوعها في إيطاليا. سجلت صادرات تونس من زيت الزيتون مستوى قياسي في الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026، مدفوعة بارتفاع الإنتاج والطلب العالمي، ما عزز إيرادات تونس من النقد الأجنبي رغم استمرار هيمنة الزيت السائب الأقل قدرة على تحقيق قيمة مضافة محليا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوجبات صحية وخفيفة بين الوجبات الرئيسية يساهم في تحسين عملية الهضم ويمنع الشعور بالجوع الشديد وتناول الكميات الزائدة من الطعام.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل لأنها توفر لك غطاء تأميني.

0: التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
1: إترست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
2: شركة ترست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
4: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
3: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
4: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة ترست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة ترست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة ترست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
2: موجز الأخبار من رايا فم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تفيد بوصول شهيدين، أحدهما طفل، وعدد من الإصابات بينها طفلة، إلى المستشفى جراء قصف طيران الاحتلال المسير مجموعة من المواطنين قرب شارع أكيلا غرب مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. مستوطن يعتدي على السائق خالد عويسات أثناء تأديته عمله وقيادته الحافلة في بلدة جبل مكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، ما يؤدي لإصابته بجروح ونقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج. شرطة الاحتلال تقتحم مخيم قلندية شمال القدس المحتلة وتدهم معهد قلندية للتدريب وتنتشر بين أزقته. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية، وذلك بحماية من شرطة الاحتلال. سلطات الاحتلال تصدر أمرا عسكريا جديدا يحمل الرقم 121 تاء، يقضي بوضع اليد على ما يقارب 37,500 دنم من أراضي مدينة بتونيا في محافظة رام الله والبيرة بذريعة توسعة الموقع العسكري المقام على أراضي المدينة بمحاذاة مستوطنة بيت حورون. نائب وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده مستعدة لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز ما تنفذت الولايات المتحدة التزاماتها، مؤكدا أن طهران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق إذا لم تفي واشنطن بتعهداتها في الوقت الذي تتضارب فيه الروايات بين الجانبين بشأن تدفق شحنات النفط عبر المضيق. يحول الطقس اليوم وغدا الاثنين، يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافا، ويترى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول المعدل السنوي العام. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: أحنا أريد.
3: أريد طور عالمك.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
9: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
11: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
12: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
13: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.

0: يسعد أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رأي العالمية، معكم بحلقة جديدة من بانوراما رأي برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. تحياتنا لكم جميعا، لكل حدا بنضم معنا به اللحظات على السماع، تحياتنا لكل حدا يعني مروح من مكان عمله، كل حدا في بيته، كل حدا موجود معنا كمان من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال راية تي في ومن خلال موقع رسمي راية دوت بي اس. ويسعد مساكي لنا ونبلش حلقتنا معكم بأخبارنا المنوعة من حول العالم.
1: مساء الخير عليك يا أسماء، ومساء الخير على كل الناس اللي بتسمعنا وبتشوفنا كمان. هلا بداية أسبوع جديدة، فإن شاء الله هذا الأسبوع بيكون حلو، بحملكم كل إشي بدكم إياه، وباعتبار إنه كمان هذا آخر أيام الشهر، إن شاء الله الشهر الجاي بيكون شهر مليان إنجازات وكل إشي أنتم بتحبوه، وكمان أكيد بيكون مليان من الصحة. وطبعا اليوم نحملكم أخبار كتير حلوة وغريبة وطريفة ومنوعة من حول العالم، رح تسليكم بساعة كاملة وأنتم مروحين من الشغل، فخليكم معانا على السماع.

0: ومستمعينا خليكم كمان معنا من خلال ترددات البث من جنين والجليل الأعلى وسط فلسطين على 98.3 شمال الضفة والأغوار 96.4 الجنوب وقطاع غزة 96.8. بأول خبر معنا لليوم دايما نحكي المزح لزيادة مش دايما بيكون لخير وبيكون إشي حلو, مرات الإشي اللي بيزيد عن حده بنقلب ضده. فعنوان هذا الخبر بيحكي لنا كان بده مشاهدات والمقلب وصل للمحكمة. بحكي لنا هنا مؤثر أمريكي معروف بفيديوهات المقالب لا حاله بالمحكمة بعد ما تحولت المقالب اللي كان يعملها عشان يجيب مشاهدات عالية لقضية قانونية حقيقية. المؤثر كان بده يعمل مقلب, مقالب بتعتمد على أنه ينتحل صفة موظفين ويرتب مواقف بيبين كأنها عمليات اقتحام أو مداهمات لمتاجر, وبيصور ردود فعل الناس عشان ننزلها على السوشيال ميديا. بس هالمرة الموضوع ما وقف عند الضحك والتصوير, اتجاوز حدود المزح ووصل للقضاء, واضطر المؤثر يقر بالذنب بقضية مرتبطة بانتحال صفة موظفين. القصة فتحت نقاش كبير, لأي درجة ممكن الواحد يروح عشان يجيب مشاهدات؟ وهل كل إشي بصير مقبول إذا كان اسمه مقلب؟ يعني بدل ما ينتهي الفيديو بلايكات وتعليقات, هالمرة انتهى بمحكمة وقضية.
1: يعني بحس انه السوشيال ميديا لانه في اوقات بتدخل من وراها مصاري, فالناس بتنغر كتير من وراها وبتصير تعمل اي اشي عشان بس تدخل مصاري, فيمكن هيك استخدامهم للسوشيال ميديا بيكون مش صح.
0: يعني هي يعني زي ما حكيتي بدهم يعملوا اي اشي عشان الترندات وعشان المشاهدات, واي اشي وصلته للمحكمة. دايما احنا بنحكي المزح لزيادة
1: مش
0: دايما حلو.

0: طيب نروح لكمان خبر، بس قبل ما نروح حد أسألك سؤال يا أسماء، كم ساعة بتنامي؟
1: يعني كبيرها ممكن 5
0: 5 ساعات؟ مش عارفة أسماء كيف ترتاح أنا بخمس ساعات، بس بقول لك يمكن 5 ساعات هذول يكونوا كافيين لإلك. بحكي لكم عنوان الخبر، إنه هل لازم ننام 8 ساعات ولا مش شرط؟ من زمان وإحنا متعودين نسمع إنه الإنسان لازم ينام 8 ساعات كل ليلة، وكأنه في قانون عالمي للنوم، بس الظاهر إنه الموضوع مش بهالبساطة. في دراسة حديثة بتحكي إنه ما في رقم سحري بيناسب كل الناس، واحتياجنا للنوم ممكن يختلف حسب العمر وطبيعة الجسم والحالة الصحية وحتى نمط حياتنا. والغريب إنه الباحثين لما درسوا مجتمعات بتعيش بعيد عن الإضاءة الاصطناعية والتكنولوجيا، لقوا إنه بعض الأشخاص هناك بيناموا تقريبا بين 6 و7 ساعات بالليل، ومع هيك كانوا يصحوا بشكل طبيعي قريب من الفجر وبدون منبه. لكن هذا مش معناه انه من بكرة نرمي المنبه وننام 5 ساعات ونحكي انه العلم قال، اكيد لا. بالنسبة لمعظم البالغين فالتوصيات بتشير لحوالي من 7 ل9 ساعات، بس الاهم من الرقم نفسه انك تصحى مرتاح وقادر تركز وتكمل يومك بدون ما تكون عايش على القهوة. فيعني باختصار 8 ساعات مش قاعدة ذهبية، وجسمك هو اللي بيعطيك هاي العلامة، فيمكن اقل من 8 ساعات يكون كافي لكل حدا.
1: ممكن عن جد، يعني هم كمان زي ما حكوا انه كل جسم حسب كيف قدرة تحمله، كمان في اجسام ما بتتحمل انها تنام ساعات قليلة. وكمان شغلة مرتبطة بساعات النوم اللي هي العمر، بلاحظ انه او هي مظبوط في دراسة كمان بتحكي انه الكبار بالعمر في لهم ساعات معينة ما بيناموها قد، خلينا نحكي مثلا السن الشباب او الاطفال طبعا بدهم ساعات اكبر. فالشغلة كمان مربوطة بالعمر، صح. يعني عشان هيك احنا ما بنقدر نحددها لفئة معينة او شخص معين،
0: يعني هي القاعدة لا تعمم اذا. فيعني انتوا ناموا حاجتكم، ومش شرط تحققوا الرقم القياسي بالنوم اللي هو 10 ساعات و11 ساعة نوم، يعني يمكن 6 أو 9 أو حتى 8 بكفوا.

0: طيب معكم مستمعينا منكمل بانوراما رأي برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. تحياتنا لكل حد انضم معنا بهاللحظات على السمع. وفي هالخبر كمان صراحة أنا حبيت الخبر وديش يعني بتنبسط لهاي الناس اللي بتكون على طبيعتها وبشغلها وربنا أكيد هيك فجأة بفتحها عليهم أكيد كله بإيد ربنا. بحكينا هون محل أحذية عمره 34 سنة على وشك الإغلاق، كان بده يسكر هذا المحل وفيديو تيك توك قلب القصة. في شرق لندن كان في محل أحذية عائلي عمره 34 سنة بواجه خطر الإغلاق بعد تراجع عدد الزبائن، ارتفاع المنافسة من المتاجر الكبيرة والتسوق الإلكتروني. أكيد الناس رح تصير تلحق كل شيء ترند، كل شيء على السوشيال ميديا، يعني محل عمره 34 سنة أكيد مش حيلتفتوا له ولا رح ينتبهوا لهذا المحل أكيد. يعني هون اللي غير كل قصة هذا المحل، بنت صاحب المحل قررت تحاول تنقذ مشروع والدها بطريقة مختلفة. بلشت تصور فيديوهات قصيرة للأحذية الموجودة في المحل وتنشرها على تيك توك، خصوصا القطع القديمة اللي رجعت موضتها بقوة بين الشباب. المفاجأة أنه أحد الفيديوهات وصل لحوالي 300 ألف مشاهدة خلال ليلة واحدة. بعدها بلش الناس يتوافدوا على المحل من مناطق مختلفة في لندن. بدل ما يكون المحل مهدد بالإغلاق صار عليه طوابير انتظار وصلت أحيانا لساعتين. الزبائن نفسهم صاروا يصوروا تجاربهم وينشروا فيديوهات عنه، فزاد انتشار المكان أكثر. القصة أثبتت أنه فيديو بسيط على السوشيال ميديا ممكن يغير مصير مشروع عائلي بالكامل ويحول محل كان على وشك الإغلاق لواحد من أهم الأماكن اللي الناس تصطف عشان تدخلها.
1: عشان هيك بنحكي السوشيال ميديا مهمة كتير في هاي المشاريع، كيف الواحد يسوق للمشروع تبعه. يعني هذا الاشي يعني صراحة رائع.
0: صحيح. وفي خبر كمان أنا قرأته هذيك اليوم وقرأته على الهواء ببرنامج يوم السبت، بيحكي أنه في شركات عالمية كبيرة بدل ما أنها تدفع على إعلانات مبالغ كبيرة وتصورها بدقة وبأدق التفاصيل ويكون في طاقم احترافي عمل كبير، صاروا بفيديوهات بسيطة
1: العفوية
0: يشتغلوا على الإعلان عن أي شيء لشركتهم. براندات عالمية يعني وشركات كبيرة صاروا يلجأوا لهاي الفيديوهات، فهاي كمان إشي منيح لكم أي حدا كمان بمشروع أو بحب.
1: في كمان قصة انتشرت على تيك توك يمكن أكيد شفتيها، اللي هي لحل لا كبير في لبنان كان بده يسكر لأنه مش قادر يدفع أجار المحل، وهو كزمان كان معروف كان بقص شعر للناس المشاهير وهيك انكسر عليه من أجار المحل، فطلع حد بالصدفة صوره أنه هو مش قادر يسدد الهاد، فكل مشاهير السوشيال ميديا على بلبنان تحديدا راحوا على المحل وقدروا أنهم ينقذوه. فتخيل فيديو واحد لزلمة كبير ما بيعرف يستخدم التكنولوجيا يعني فإنه كيف انتشلوا يعني باعتبار
0: يعني هاي من فوائد السوشيال ميديا، كيف أنه إحنا عن جد نستغلها بطريقة حلوة. وبعدين هدول مش أنه طلبوا إعلان من شخص ويدفعوا له مبالغ أنه بس تعصور لي فيديو عفوي
1: بدون ترتيب
0: خلى انه الناس ترجع تعرفه اكثر، فهي من الاشياء المنيحه صراحه للسوشيال ميديا.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا وكل حدا بنضم لنا في هذا الجزء من حلقتنا، مكملين معكم في جولتنا وأخبارنا لهذا اليوم. والخبر بقولكم إنه ليش بنضحك أوقات وإحنا خايفين أو متوترين؟ صار معك مرة تكون بموقف المفروض يكون جدي جدا ويمكن حتى حزين، وفجأة تحس حالك بدك تضحك وتبلش تحاول تمسك حالك، وكل مرة تحاول توقف الضحكة بتزيد. ما تخاف، هذا مش معناه انك انسان بلا مشاعر أو انك مبسوط بالموقف. اللي ممكن يصير انه اشي اسمه الضحك العصبي، وهو ردة فعل ممكن تظهر لما الجسم والدماغ يكونوا تحت ضغط او توتر شديد. فيعني احيانا لما الانسان يخاف او ينحرج او يتعرض حتى لصدمة، جسمه بيدخل بحالة تأهب، ومع كمية المشاعر اللي بتكون متراكمة ممكن الدماغ يطلع استجابة غريبة ألا وهي الضحك. والأغرب أنك ممكن تكون من جواك خايف أو حتى حزين، بس وجهك يقرر يعمل العكس تماما. والباحثين بيعتقدوا أن الضحك العصبي ممكن يكون إحدى الطرق اللي الجسم بيحاول فيها يخفف التوتر وينظم المشاعر القوية. يعني لو ضحكت بموقف محرج مش بالضرورة لأنك شايفه مضحك، يمكن دماغك ببساطة مش عارف شو بده يعمل. فالمرة الجاية إذا شفت شخص بيضحك بموقف غريب ما تستعجل تحكم عليه، يمكن دماغه بس عامل وضع الطوارئ. بتصير لا؟
1: أكيد دايما بتصير، خاصة الناس يعني عن جد لما يكونوا بمكان أو بين ناس، هلا مش لازم نضحك، هلا بضحكوا.
0: يعني هو تصرف يكون لا إرادي بصراحة، يعني أكيد صاير حتى مع الكل. فيعني إذا صار معاكم ما تفكروا حالكم غريبين عن الناس، عادي إيش بصير مع الكل.

0: بنكمل مستمعينا في بانوراما رايا، ومنذكر بإمكانكم تسمعونا من خلال ترددات البث جنين والجليل الأعلى وسط فلسطين 98.3، شمال الضفة والأغوار 96.4، والجنوب وقطاع غزة 96.8. وجبنا للأمهات هذا الترند الجديد، ولا جروب الخالات أهم إشي، هذا اللي أكتر فيديو وأكتر صورة بنشوفها عندهم على الجروب. طلع الموضوع ترند على التيك توك، كانوا فترة من الفترات يطلعوا فيديوهات وريلزات يضحكوا فيهم على الناس اللي بتصبح الصبح بعصفور مع صباح الخير ورود، يحكوا حرام اللي بيكونوا مهتمين بهذا الموضوع بين هالغابات وبالخطر عشان ياخدوا الصورة هاي الحلوة، بالآخر بالآخر بلوها بين الجروبات مكتوب عليها صباح الخير. بحكي لنا هون البيرد توك، هو جيل تيك توك صار يراقب العصافير، وهذا هاشتاج جديد اسمه بيرد توك، في ترند غريب وبنفس الوقت عم بنشر على التيك توك. والفكرة ببساطة انه الشباب صاروا يصوروا الطيور ويتابعوا اصواتها ويحاولوا يتعرفوا على انواعها. الاغرب انه المحتوى هذا عم بيحقق ملايين المشاهدات بحسب بيانات تيك توك. المنشورات اللي عليها هاشتاج بيرد واتشينج او هاشتاج بيرد توك ارتفعت في بريطانيا بحوالي الثلث خلال 3 أشهر، يعني زادت منشورات بيردينج بنسبة 40%، ووصل عدد المنشورات المرتبطة بهذه الهاشتاجات عالميا لحوالي 1 مليون منشور. في فيديو طريف لنورس اسمه ستيفن كان باكل شرائح سلمون حصل على أكثر من 52 مليون مشاهدة. القصة مش بس ترند على السوشيال ميديا، عدد الشباب المهتمين فعلا بمراقبة الطيور ارتفع بشكل واضح، وصارت جمعيات متخصصة بالطيور تلاحظ إقبال أكبر على الفعاليات والمشاريع المخصصة للشباب. يعني السبب اللي بيحكي عنه كتير من المهتمين بالترند إنه الشباب صاروا يدوروا على هواية بتبعدهم شوي عن ضجيج الانترنت والذكاء الاصطناعي وتخليهم يطلعوا برا ويشوفوا إشي حقيقي قدامهم. يعني باختصار جيل كان يقضي ساعات على تيك توك بمقاطع الرقص والترندات، صار اليوم يفتح تيك توك عشان يشوف عصفور.
1: أكيد هذا الإشي غريب.
0: يعني خاصة الشباب يفتح تيك توك عشان يشوف عصفور.
1: هذا مش أكيد مش صحيح يعني.
0: يعني كان آخر همنا أفتح تيك توك أشوف عصفور.
1: عن جد ما أنا بشوفه وبكشه يعني لما يكون في قدام، ما بالك لما يطلع ترند. بس تعرفي يمكن في ناس عندها جزء من هذا اهتمام أو كمية كتير قليلة،
0: هو لأنه طلع ترند خلص الناس صارت تحبه، زي لما الواحد يلبس شغلة إذا طلع موديلها لازم نلبسها حتى لو كانت تخزي على الشخص. ما هيك دائما نحكي، اللي بيطلع موديله مش شرط يكون حلو عليك،
1: عشان هيك الترندات يعني بتكتسح، فأنت ديري بالكم الترندات اللي بتطلع
0: ما تخليها تغركم. مرات في ترندات عن جد يعني مش هالترند الإشي قوي تشوفي مشاهدات عليه بشكل مش طبيعي،
1: عشان هيك هو ترند.

0: ونروح لكمان خبر غريب رح يكون أغرب من اللي خبر اللي قرأتي قبل شوي. بحكي لك دجاج بس بطعم الأوريو.
1: كيف الدجاج بطعم الأوريو؟
0: إذا كنتم مفكرين إنه عالم الأكل وصل لأقصى درجات الغرابة، الظاهر لسه في مفاجآت. في الصين أطلقت KFC بالتعاون مع أوريو سندويشة جديدة واسمها أوريو أوريجينال ريسيبي تشيكن برجر، وهاي مش سندويشة عادية أبدا. تخيلوا معي، عندك قطعة دجاج مقلية ومقرمشة ومعها خس وبطاطا مهروسة، وفوق البطاطا فتات بسكوت أوريو. ولسه ما خلصنا، السندويشة نفسها محطوطة بين خبز أسود بنكهة الأوريو، وحتى شكل الخبز معمول بطريقة بتذكرنا في بسكوت الأوريو. يعني لو حدا حطها قدامك بدون ما يحكي لك شو هي، ممكن تقعد دقيقة كاملة تحاول تفهم هاي وجبة غدا ولا حلو. والأغرب إنه هاي السندويشة مش تجربة منزلية ولا مقلب على الإنترنت، هي منتج حقيقي ومحدود الإصدار، وبدأ طرحها في مطاعم KFC بالصين من يومين. وطبعا الناس انقسموا قسمين، في ناس متحمسة تجرب مزيج الحلو والمالح مع بعض، وناس تانية شايفة إنه الدجاج والأوريو لازم يضلوا بعد عن بعض. شو رأيك؟
2: لا هم بعد المقاطعة انهبلوا.
0: يعني
2: لا عن جد، هم بعد المقاطعة جد انهبلوا يعني على الفاضي.
0: يعني كيف
2: لو شو لو تشلبت بالسندويشة خلص؟
0: يعني كيف الغريب، يعني الدجاج يلا الواحد يأكله بطعمه الطبيعي، ما بالك لما يكون في مكس مع أوريو؟
2: أنا هذا اللي حللته صراحة، بيحاولوا يبتكروا، لأنه حتى ببلاد برا مش بس عنا، في كتير ناس قطعت الكافسي وبتحاول إنها.
0: على فكرة أوريو كمان مقاطعة.
2: وأوريو مقاطعة، فتنتين مقاطعات مع بعض، وبلشوا يتبلوا مع بعض يبتكروا شو جديد عشان إنه يرجعوا يعملوا زي ما حكينا قبل شوي، إيش ترند بالزبط. أو إيش يلفت نظر الناس عشان يرجعوا لهم أو يرجعوا لإلهم. بس
0: بهاي الفكرة، يعني حتى لو الناس ما حبت الطعم أو حتى ما جربت، الفكرة حتصير مترددة كتير، فالناس حتصير
2: الناس رح تروح تجرب بالزبط. الناس اللي لسه بتروح عندهم رح تجرب، رح تحاول إنها تجرب عشان تشوف هذا الإشي الغريب.
0: فإحنا بننصحكم ما تجربوا أي إشي بتشوفوه، خليكم كمان مقاطعين لأنه هي عمرهم بيخبصوا يعني.

0: برعاية البنك الإسلامي العربي وشركة البركة للتأمين الإسلامي برنامجنا بانوراما رايا، ومكملين معكم يعني بآخر الأخبار اللي معنا لليوم. وبيحكي لنا الواي فاي ممكن يعرف أنك موجود بدون كاميرا.
1: والله العنوان يخوف،
0: يعني احنا كنا نخاف من بعض الاماكن انه نروح على، خلينا نحكي مثلا محلات او اماكن يكون في كاميرات. هلا بحكي لنا الواي فاي ممكن يعرف انك موجود، نشوف كيف. بحكي لنا هون، تخيلوا تدخلوا على غرفة وما يكون فيها لا كاميرا ولا أي جهاز مراقبة، وما هيك ممكن يعرفوا إنه في حدا موجود جوا وعم يتحرك بس عن طريق الواي فاي. باحثين عم بيشتغلوا على تقنية بتعتمد على تحليل إشارات الواي فاي الموجودة أصلا بالبيوت والمكاتب. الفكرة إنه إشارة الواي فاي لما تنتشر بالمكان بتنعكس على الجدران والأثاث والأشخاص الموجودين فيه، ولما شخص يتحرك طريقة انعكاس الإشارة بتتغير. هون بتيجي تكنولوجيا لأنها بتقدر تلتقط هالتغيرات وتحللها، بالتالي ممكن تعرف إنه في شخص بالغرفة وبتقدر تتابع بعض حركاته من غير ما تحتاج كاميرا تصوره. طبعا الموضوع مش كله مخيف، لأنه ممكن يكون له استخدامات مفيدة بالمستقبل. مثلا بيت ذكي ممكن يعرف إنك دخلت الغرفة ويشغل الضوء لحاله، أو أنظمة ممكن تساعد بمراقبة أماكن معينة من غير ما يكون فيها كاميرات. بس بنفس الوقت الفكرة بتفتح باب كبير لسؤال مهم: وين بتوقف التكنولوجيا وين بتبدأ الخصوصية؟ لأنه إحنا عادة لما نفكر بالمراقبة أول شيء بيخطر ببالنا الكاميرا، بس إذا الواي فاي نفسه صار يعني يقدر يعرف أنك موجود وعم تتحرك، الموضوع بيصير أغرب شوي. يعني من الآخر، المرة الجاي لما تدخل غرفة وما تلاقي كاميرا ما تستعجل وتحكي الحمد لله ما حد شافني، يمكن الواي فاي عاد بحكي أهلين هيا وصل.
1: يعني الموضوع معقد وغريب وبدو تحليل،
0: يعني هو منيح في بعض الأمور وبطل في خصوصية بأمور تانية. يعني إذا فيش كاميرا الواي فاي يعرفني أنا وصلت،
1: صح؟ يعني أنا حاسة حالي أنت تقرأي معادلة رياضيات وبحاول شوي شوي أفسرها.
0: بالضبط، ما في كاميرا يعني، بس إشارة الواي فاي بتلطك إذا دخلتي عرفت أنك موجودة.
1: عشان هيك أنا برأيي ترجع للتليفونات القديمة.
0: ماله تليفون أبو لوكس
1: يعني أفضل.

0: طيب نروح لكمان خبر مطر صناعي والحرارة 40 درجة. تخيلوا تكونوا ماشيين بدبي والحرارة برا فوق 40 والشمس موجودة وفجأة تلاقي حالك ماشي تحت المطر. هاد مش فيلم خيال علمي ولا الدنيا قلبت شتوية فجأة. في دبي انعمل شارع سياحي غريب واسمه شارع الشتاء وطوله تقريبا كيلومتر وفكرته انه ينزل فيه مطر صناعي وقت ما هم بدهم. الشارع موجود ضمن مشروع سياحي وتحت الأرض في شبكة أنابيب مخفية بتقدر تحاكي نزول المطر ومعها نظام مراقبة للجو عشان يتحكم بالتشغيل. والأغرب انه برا المكان ممكن تكون الحرارة واصلة 47 درجة مئوية بينما داخل الشارع بتنخفض لحوالي 27 درجة. الناس مش بس بتمشي تحت المطر، بعض الزوار صاروا يتصوروا ويرقصوا تحت المطر وكأنه مهرجان شتوي. فيعني باختصار في دبي إذا الجو ما كان عاجبك بدل ما تستنى الشتوية اعملها أنت، يعني حلوة.
1: يعني عملوا فصل كامل بدبي، ما ضل شيء ما ضل شيء ما عملوا، حتى عملوا فصل الشتاء.
0: يعني إذا زهقوا من الصيف في عندهم بيقدروا يروحوا
1: شغل لي فصل الشتاء، ننتقل على فصل الشتاء لأنه أنا مليت من الصيف.
0: بس حلو حبيت.

0: بنكمل مستمعينا بأخبارنا المنوعة من حول العالم وبرعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي. بما أنه عم نحكي عن الترندات يلانا والأشياء الغريبة اللي قاعدين نسمعها بالبرنامج عن جد والله بانوراما يعني أخبار جد غريبة. يلا ما نحكي لكم أخبار غريبة جد غريبة. هون بحكي لنا السردين صار ترند بس مش بالطريقة اللي بتتوقعيها.
1: بحاول أخمن.
0: يعني هون احذر شو تفاصيل الخبر معنا هيك صار البرنامج كتر العنوان ما هو بشدك احذر شو تفاصيل الخبر. بحكي لنا هون السردين دخل عالم الموضة والسوشال ميديا بقوة ضمن ترندات اسمها سردين كور أو سردين جيرل سمر.
1: ما تحكي لي إيش بنحط على البشرة
0: لهلأ أنت مش فاهمة شو الموضوع. منكمل الموضوع بلش كمحتوى عن فوائد السردين والأكل الصحي وبعدين تطور لترند كامل مرتبط بالأكل والموضة والثقافة الشعبية لدرجة أنه الطلب على السردين ارتفع وأصبح الموضوع مرتبط حتى بأسعار السمك وتوفر. يعني السمك اللي كانت بالنسبة لكثير من الناس أكلة عادية صارت فجأة ستايل وترند. يعني انك بتاكل السردين باكل صحي بيحافظ على الرشاقه فالسردين صار له دخل بالموضه صار ترند.
1: انت بتحبيه؟
0: يعني كل الماكولات البحرية. لا مش كل الماكولات البحريه في منها ابدا ما بحطها بتمي في انواع معينه يعني اذا موجوده عادي اذا مش موجوده ما بطلبها.
1: هلا انا بضمن لك من بعد هذا الترند حنشوف السردين بكل مكان كل الناس بتحبه. هي
0: السردين ترند يعني سردين جيرل سمر فيه
1: يعني كانوا مسمينه بالانجليزي
0: بالانجليزي عشان
1: يجذب اكثر.
0: والله في اشياء يعني بتحسيها مرات سخيفه انها تطلع ترند بس تضرب جد والناس بتلفت لها.

0: مستمعينا، يعني احنا بهالخبر ولهون بنكون وصلنا لختام محطاتنا وختام حلقتنا لليوم من بانوراما رايا. بس انا باللبل بدي اوجه التحيه لكل حدا بيسمعنا، كل حدا عم بيشاهدنا من خلال رايا تي في، والناس اللي عم بتتابعنا وبتشاهدنا كمان من خارج فلسطين، نوجه لهم التحيه ونحكي لهم ان شاء الله انه يومكم بيكون خير وصحه وسلامة. ونتمنى كمان انه باقي الاسبوع وبداية شهر جديد ان شاء الله بعد بكرة تكون خير علينا وعليكم جميعا مستمعينا.
1: ان شاء الله نشوفكم بكرة بنفس الموعد، استنونا وكونوا معنا في حلقتنا وبرنامجنا.
0: الى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار. بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية.

وينزر بروكرز ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. شرطة الاحتلال تقتحم مخيم قلندية شمال القدس المحتلة وتدهم معهد قلندية للتدريب وتنتشر بين أزقته. مستوطنون يستولون على حديقة عامة في منطقة وادي حمد بقرية كفر نعمة غرب رام الله ويضعون على مداخلها بوابة حديدية ويرفعون علم الاحتلال في إطار اعتداءاتهم المتواصلة على أراضي القرية. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية تنظم فعالية في قطاع غزة بمناسبة اليوم العالمي للمفقودين بمشاركة العشرات من عائلات الضحايا الذين اختفوا خلال العدوان المتواصل على القطاع لتجديد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائهم المحتجزين أو المدفونين تحت الأنقاض. عضو إقليم حركة فتح في جنين نصري حمامرة ومسؤول المقاومة الشعبية في إقليم حركة فتح بنابلس نضال مليطات يحذرون من تصاعد الاعتداءات الاستيطانية في المحافظتين. لجنة الانتخابات المركزية تناقش مع عدد من الصحفيين ومديري ممثلي المؤسسات الإعلامية استعداداتهم للانتخابات التشريعية 2026 ومراحل العملية الانتخابية المقبلة والتحديات المرتبطة بإجرائها في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة. منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم يفتتح يوم غد مشواره في التصفيات الآسيوية في لقاء صعب أمام منتخب إيران في التصفيات التي تستضيفها العاصمة الفيتنامية هانوي. في أحوال طقس ليوم غد الاثنين يكون الجو صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافا ويطرى ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدل السنوي العام هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز وللمزيد عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
2: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اطلع على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

حياتي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أهلين الحبك وفاي

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: يعتزم الفاتيكان إنشاء محطة للطاقة المتجددة بتكلفة 100 مليون يورو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال عامين حسب مصادر مطلعة على مناقشات المشروع. وستجمع المحطة بين إنتاج الطاقة الشمسية والزراعة، وستتراوح قدرتها الإنتاجية بين 80 إلى 90 ميجاوات، ما سيجعلها واحدة من أكبر المنشآت الزراعية الكهروضوئية من نوعها في إيطاليا. سجلت صادرات تونس من زيت الزيتون مستوى قياسي في الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026، مدفوعة بارتفاع الإنتاج والطلب العالمي، ما عزز إيرادات تونس من النقد الأجنبي رغم استمرار هيمنة الزيت السائب الأقل قدرة على تحقيق قيمة مضافة محليا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أحلامك بنك الأردن. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: مصرف الصفا، الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026. خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: شرب الشاي الأخضر يمكن أن يكون مفيداً لصحتك. الشاي الأخضر يحتوي على مضادات أكسدة قوية تساعد في حماية الخلايا من الضرر الناتج عن الجذور الحرة، ويعتقد أن استهلاك الشاي الأخضر يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطانات.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين؟
2: دلول محمد.
0: اقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزة الذكية او من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة شاب اليوم بجروح إثر اعتداء مستوطن عليه في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة. شرطة الاحتلال تقتحم اليوم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وتداهم معهد قلنديا للتدريب وتنتشر بين أزقته. سلطات الاحتلال تصدر اليوم أمرا عسكريا جديدا يقضي بوضع اليد على نحو 37 دنما من أراضي مدينة بيتونيا في محافظة رام الله والبيرة بذريعة توسعة الموقع العسكري المقام على أراضي المدينة بمحاذاة مستوطنة بيت حورون. الضفة الغربية تشهد تصعيدا متواصلا في اعتداءات عصابات المستوطنين بإسناد من قوات الاحتلال بالتزامن مع إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة وحصار متواصل لعدد من العائلات في قرية قصرى جنوب نابلس دخل أسبوعه الرابع وسط قيود على الحركة واعتداءات طالت المنازل والأراضي والممتلكات. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إن آلاف العائلات في غزة لا تزال تجهل مصير مفقوديها وبعضها ينتظر منذ نحو 3 سنوات، وإن عمليات البحث عن الجثامين وانتشالها في غزة تتطلب معدات متخصصة غير متوفرة بسهولة. منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم يفتتح يوم غد مشواره في التصفيات الآسيوية في لقاء صعب أمام منتخب إيران في التصفيات التي تستضيفها العاصمة الفيتنامية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في أغلب المناطق من البلاد، ويكون الجو يوم غد الاثنين صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.ps. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
3: بآخر الأخبار أولا بأول.
5: أنا أريد،
6: أنت أريد،
5: هو أريد،
7: وهي أريد،
8: أحنا أريد.
5: أريد طور عالمك.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46. أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينثر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينثر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
2: برعاية جوال.

0: مستمعينا ومشاهدينا متابعينا الأعزاء، يسعد مساكم من جديد وأهلا وسهلا فيكم في هذه المساحة ودائما مع بودكاست ضيف الراية ومن هذه سلسلة الحلقات المميزة مع ضيوف مميزين. احنا معكم على أثير شبكة راية الإعلامية ودائما برعاية جوال. راح أرافقكم اليوم أنا أحمد عياش في هذه المساحة الدافئة ومن هذا البيت الكبير، وخلونا نبلش الحكاية. ضيفنا اليوم مسرحي قضى نصف عمره على خشبة المسرح وبين الكواليس، سعى ليسمو بالثقافة والمسرح. ضيفنا اليوم الأستاذ سيد سامر مخلوف، المدير التنفيذي لمسرح وسينماتيك القصبة. سامر أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة الكريمة.
0: يسعد مساك وشكرا لتلبية الدعوة. يعني
1: بالعكس، يعني دائما نتشرف برايا ونحب نكون في رايا.
0: يسعدك، وإحنا دائما نحب نكون معكم. بداية سامر، نص العمر قضيته على خشبة المسرح وبين الكواليس،
1: صحيح،
0: تحكينا شوي عن بداياتك.
1: يعني أنا في مسرح وسينماتيك القصبة من سنوات طويلة، من تقريبا يعني أكثر من 20 سنة، وبدأت هناك يعني أول حياتي المهنية كموظف صغير في مسرح القصبة. انضميت لهذا الفريق الرائع وهي المؤسسة الرائعة العزيزة على قلبي، اللي موقعها كمان في مكان مميز كمان في وسط مدينة رام الله. وبالفعل بدأت حياتي وعملت هناك على مدار السنوات المختلفة، واشتغلت مع الفريق الرائع وعملنا يعني إنجازات كتير كبيرة، سواء من إنتاجات مسرحية سواء من عروض أفلام كانت يعني القصبة، وما زالت بتوقع يعني فيها ذكريات لكل حدا لما تيجي تحكي له مسرح القصبة بيرجع للذكريات، كان حضور الأفلام والسينما اللي كانت موجودة على مدار السنوات أو حضور المسرحيات. وأيضا كمان ساهمنا بشكل كتير كبير في الحفاظ على التراث الثقافي والمسرح الفلسطيني، وأيضا ساهمنا بنشر هذه الثقافة المسرحية في فلسطين وفي العالم من خلال مشاركاتنا العديدة، سواء بالمهرجانات العربية والمهرجانات الدولية والجوائز العديدة اللي أخذناها، وكنا يعني فعلا رأس حربة في هذا الفعل الثقافي على صعيد عربي وعلى صعيد دولي. وما زلنا يعني مستمرين رغم يعني بعض التراجع اللي كان بالسنوات السابقة، إلا أنه ما زلنا اليوم إحنا مستمرين. وبقدر أقول يعني ببساطة أنه القصبة عادت لتكون يعني في واجهة الفعل الثقافي، في مقدمة الفعل الثقافي، واليوم هذا الصرح موجود وما زال قائم وأبوابه مفتوحة لكل الفاعلين الثقافيين، للجمهور بكافة أشكالهم وخلفياتهم وعقلياتهم.
0: حكيت كلمة سامر وانت تقول الذاكرة والذاكرة الفردية، وبدي احكي يمكن عن حالي. يمكن انا من رواد مسرح القصبة تحديدا، يعني وانا بحب المسرح. يمكن انا في زماناتي كنت تطوعت حتى في ايام ليالي السلاطين، كانت في القدس بالحكواتي، وكنت طفل ايامها ولن انسى يعني صراحة. القصبة تعني لي صراحة، وفي هيبة، يعني دائما بتروح على المسرح، المسرح له هيبة، بس السينما لها هيبة مختلفة شوي، يمكن رح نجيها كمان شوي. بس لا، بدي أرجع لسامر أيام الطفولة. من أيام الطفولة إلك علاقة بالمسرح والثقافة، ولا يعني هي خلينا نحكي صارت اكتساب لاحق؟
1: لا، هو يعني التعلق بالثقافة يعني من أيام الطفولة، من أيام المدرسة كنت أشارك في المسرحيات المدرسية، وأيضا يعني كنت دائما من الرائدين في تعلم الموسيقى. يعني تعلمت الموسيقى والعزف وال يعني أشكالها المختلفة سواء في المدرسة ومن بعد المدرسة حتى في الجامعة. يعني الله يعطيه الصحة الدكتور أمين ناصر كان علمني، كنت أخذ حصص الإلكتف في الموسيقى. ولما تعرفت على مسرح القصبة ازداد التعلق بهذا القطاع، وأنا فعلا بحب يعني بحب القطاع الثقافي، بحب المسرح، بحب السينما، بحب الموسيقى، بحب الفعل الثقافي بكافة أشكاله، لأنه بآمن أنه هذه المساحة إحنا كفلسطينيين بحاجة إلها لأكثر من سبب. يعني إحنا كفلسطينيين هذه المساحة للترفيه، هذه المساحة للتعبير عن القضايا المختلفة، وأيضا هي المساحة اللي بتساعدنا أنه نعرف بقضايانا سواء محليا أو عالميا. فكل هذه التركيبة يعني خلتني يعني متعلق أكثر بالثقافة والفعل الثقافي والعمل الثقافي. وأيضا بشوف أنه يعني وجود المؤسسات الثقافية بشكل عام، ليس فقط مسرح القصبة، في أي مكان وتحديدا بفلسطين، هي هذه المساحة المهمة التي يحتاجها الفلسطيني رغم للتجاوز كل ما نتعرض له من اعتداءات ومن مشاكل يومية سواء سياسية واقتصادية وغيرها.
0: يمكن أنا منحاز دائما لموضوع الهوية، وبشعر أنه اليوم إحنا أشد يمكن مرحلة بحاجة إلى تعزيز الهوية وتحديدا الهوية الثقافية العربية الفلسطينية. إن اليوم هويتنا تتعرض لكثير من القضايا، الانتهاك والاحتلال الثقافي الموجود في البلد وبالفترة الأخيرة خلينا نحكي، يعني يمكن اليوم قديش مهم تعزيز موضوع الهوية من خلال الثقافة والمسرح وكل ما يتعلق بالجوانب الثقافية في البلد. تحديدا أنا بحكي عن المسرح، لأن يعني اليوم إحنا نحكي عن سردية، والسردية يعني بأبهى حالاتها تخرج على المسرح.
1: نعم، أعتقد إنه فعلاً إحنا اليوم إحنا بأمس الحاجة لهذا الفعل الثقافي، لأنه السردية الفلسطينية والهوية الفلسطينية تتعرض لحرب شرسة، يعني حرب يعني لم يمر علينا زمن أو فترة بشراسة اللي بمر علينا اليوم. والحرب هي على كل شيء فلسطيني، وأهم تعبير وأبهى تعبير عن الفلسطيني هو هويته وثقافته. والفعل الثقافي والمؤسسات الثقافية والعمل الثقافي هو رأس الحربة في الحفاظ على هذه السردية، في الحفاظ على هذه الهوية الفلسطينية الثقافية والتراثية الفلسطينية. والمؤسسات الثقافية والفاعلين الثقافيين هم أيضا رأس حربة في محاربة السرديات التي تحارب السردية الفلسطينية، محاولات التشويه والتزوير التي نتعرض لها يعني بشكل يومي على جميع الأصعدة، وبالتالي ساهمت في نشر السردية. وإذا بتطلع على العالم وتغير اللي صار على مدار السنوات السابقة، الفيلم الفلسطيني لعب دور، المسرحية الفلسطينية لعب دور، الفنان الفلسطيني لعب دور، وهذا الانتشار والتعاطف الواسع الغير مسبوق أيضا في العالم كان للثقافة، يعني لا بالغ أن أقول إنه حصة الأسد في التعبير وفي أيضا تغيير الرأي العام العالمي والمساهمة في تغيير الرأي العام العالمي وتوضيح للعالم الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني. وأيضا اليوم بتشوف فنانين عالميين، بتشوف مؤسسات عالمية تتباهى سواء بالبطيخة، تتباهى بالكوفية الفلسطينية، تتباهى بالعلم الفلسطيني، تتباهى بالأغنية الفلسطينية، وتتباهى بالأفلام الفلسطينية. فهذه فعلا يعني مساحة كثير مهمة، وأيضا يعني معركة كثير مهمة، يعني إحنا جنود في هذه المعركة من أجل الحفاظ على كل شيء فلسطيني وعلى السردية والهوية الفلسطينية.
0: أنا بديش يقولوا عني، ما بدي يقولوا عني إن أنا قاعد أتملق للمثقف الفلسطيني، ولكن أنا دائما وعدت مرات حكيت أنا أين المثقف الفلسطيني. ولكن في الثلاث سنوات الماضية من بداية الحرب تقريبا، في فترة الصدمة اللي عشناها كلنا، احنا وقفنا صامتين ساكتين عايشين صدمة، ولكن ما بعد انا بحكي عن كان في دور للمثقف الفلسطيني، كان في دور للمسرح الفلسطيني، كان في دور للفيلم الفلسطيني. وشفنا عدة افلام فعلا كانت بتحكي عن السردية الفلسطينية. فاحنا دائما نقول اين المثقف، بس انا اعتقد انه في دور واضح جدا. تعرف سامر، بجوز أذكرك في شغلة أنت ما عرفش تذكرها ولا لا. أنا صدفتك قبل 6 سنوات تقريبا أو 4 سنوات، 5 سنوات، 6 سنوات،
1: 5 سنوات
0: يعني
1: تقريبا.
0: من ذاكر يعني
1: بدايات الحاضنة الثقافية.
0: أيوة بدايات الحاضنة الثقافية. وأنا من يومها بقول سامر عنده رسالة وعنده هدف بسعاله، وأنت ما كنتش تحكي فقط عن القصبة، كنت تحكي عن حاضنة ثقافية في البلد.
1: صحيح.
0: وين صارت
1: اليوم؟ يعني بكل فخر، يعني في البدايات لما جيت على هذا الاستوديو معك تحديدا أحمد قبل 5 سنوات، كانت الحاضنة فلسطين الثقافية في بداياتها، وكانت يعني بتذكر لما حكينا هي أول حاضنة ثقافية في فلسطين، أول تجربة في فلسطين. واليوم يعني بعد جهد طويل وبعد جهد الزملاء وتعبهم وكدهم، وطبعا دعم كل الأصدقاء والفنانين والناس اللي اشتغلنا معهم، اليوم أصبحت الحاضنة هي عنوان لكل الرياديين في القطاع الفني والثقافي الفلسطيني، لأنه فلسطين والقطاع الثقافي في فلسطين كان بحاجة لهذا المكان. يعني احنا بنعرف عن الحاضنات، غالبا الحاضنات الأعمال تكون غالبا للرياديين في قطاع التكنولوجيا وغيرها، قطاعات الأعمال وغيرها، إلا أنه أيضا هذا القطاع بحاجة لحاضنة من أجل مساعدة الرياديين والفاعلين الثقافيين من أجل إنه تنمية أعمالهم، مساعدتهم على الانطلاق نحو يعني العالمية والمهنية بشكل أكبر. واستضفنا على مدار السنوات السابقة عدد كتير كبير، ودعمنا عدد كتير كبير من الفنانين والمؤسسات. وأنا بعتبر دائما إنه الدخول في الحاضنة كمسيرة، مسيرة تغيير للفنان وللمؤسسة من أجل التفكير أيضا بطبيعة الأعمال وجودتها وتنمية الجمهور، لأنه بالأخير إحنا كفاعلين ثقافيين مش ممكن نضلنا معتمدين بشكل كامل على التمويل الأجنبي، لأنه اليوم تحديدا بعد حرب الإبادة أصبح هناك يعني التمويل شحيح جدا، والتمويل الموجود أصبح يعني مشروطا بشروط سياسية مذلة، وبالتالي
0: خاصة فيما يتعلق في النشاط الثقافي يعني.
1: طبعا طبعا، فعشان هيك يعني كان في حاجة للبحث عن بدائل، وأحد أهم هذه البدائل أنه تصبح الثقافة صناعة وتنمية الصناعات الثقافية، طبعا بدون التنازل عن جودة ما نقدم وننتج للجمهور الفلسطيني والعالمي. وفعلا يعني هناك بعض النماذج الناجحة اللي أصبحت يعني مستدامة، وأصبحت هذه النماذج يعني تعيش من الدخل التي تجنيه من تذاكر الجمهور. يمكن تحدثت أنا وياك قبل الحلقة عن بعض النماذج، كيف أصبحت القصبة ليس فقط حاضنة ولكن أيضا مساحة ومنصة لكل الفنانين الأفراد من أجل تقديم أعمالهم والالتقاء مع الجمهور، وأيضا إنهم يعيشوا أو على الأقل تغطية مصاريفهم ولو بالحد الأدنى من هذه المساحة. واليوم القصبة هي أصبحت يمكن من المؤسسات الثقافية القليلة الموجودة التي لديها برنامج أسبوعي تقدم شيء للجمهور، سواء في مجال المسرح أو الموسيقى أو السينما أو غيرها من الأنشطة والأفعال الثقافية.
0: يمكن هون أنا يعني أنت فتحت لي باب وبدأ أسألك يعني أين القصبة؟ يعني في فترة من الفترات، فترة مضت يمكن أقول أنا من ما قبل كورونا مثلا، هلا إحنا من تاريخ الدنيا التاريخ الفلسطيني ما بعد الكورونا وما قبل الكورونا، بعدين ما قبل 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر،
1: صحيح.
0: فترات صعبة مرقت على الشعب الفلسطيني بكل مؤسساته، بس في فترة غابت فيها القصبة صراحة.
1: صحيح. يعني نعم، أنا بعتبر أنه القصبة مرت كغيرها من عدد كبير من المؤسسات، ولكن بشكل خاص مؤسسة مسرح وسينماتيك القصبة مررنا بفترة عصيبة جدا، وكادت يعني أن تكون يعني كان لدينا تهديد وجودي، وكادت يعني أو كنا على مرحلة يعني على عتبة إغلاق هذه المؤسسة وهذا الصرح الثقافي، لأنه بجهد العديد من الأصدقاء والفاعلين، ويعني لازم نعطي كمان الأمور حقها، مثلا دعم وزارة الثقافة في حينه ما زالوا يعني في وزارة الثقافة والحكومة الفلسطينية، تم استملاك مبنى مسرح وسينما القصبة، ومن خلال عمل كل العاملين في مسرح القصبة يعني رجعنا وقفنا عجرينا وأعدنا دوران العجلة في مسرح القصبة، والآن بقدر أقول ببساطة أنه تجاوزنا هذه المرحلة الصعبة، واليوم المؤسسة مستقرة وموجودة وفاعلة. وكان يعني كان في محاولات لإغلاقها وهدمها، يعني كان مالك المبنى بده يهدها ويبني محلها مجمع تجاري ببساطة،
0: زي كل شيء في البلد.
1: صحيح، مع الأسف
0: يعني فكرة يعني مجرد التفكير في أنه كان ممكن أنه يتم إغلاق مسرح القصبة وهدم المكان، وهو جزء من ذاكرة المكان بوسط مدينة رام الله وبالحاضنة الثقافية اللي كان موجود، فعلا يعني إنجاز، الله يعطيكم العافية، الحمد لله على سلامتكم، الحمد لله على
1: سلامة
0: البلد. فعلا يعني اليوم يعني جزء كبير من كنا نحكي قبل شوية عن موضوع السينما والأفلام السينمائية الفلسطينية اللي طلعت، سواء اختلفنا مع جزء منها أو اتفقنا، عشان كمان نكون إحنا يعني من ناحية نقدية كمان، وإحنا نشجع التفكير النقدي والنقد الأدبي والفني، لكن إحنا على مستوى الفلسطيني ما بنشوفه يعني صراحة. يعني إذا بدي أطلع أوكي في مسارح تجارية في البلد، بس إحنا بنحكي عن مسرح القصبة، وهو المسرح خلينا نحكي حتى في موضوع السينما المنتقاة، بمعنى أنا ما بعرض أفلام تجارية.
1: نعم، شوف القطاع السينما في فلسطين أولا هو قطاع من ناحية إنتاج الأفلام متقدم جدا، ومتقدم حتى على كثير دول عربية اللي لها تاريخ طويل عشرات السنين في إنتاج السينما، وهذا طبعا يعني مش مقولة يعني هيك نتغنى بالسينما، ولكن هذا واقع، لأنه بالفعل هناك إنتاجات سينمائية فلسطينية نفخر بها جميعا، وفعلا هذه الانتاجات وصلت للعالمية، وعندنا عدد كبير من الأفلام إما يعني شاركت في الأوسكار أو ترشحت للأوسكار يعني، ولا يمر عام في فلسطين بدون ما يكون في على الأقل فيلم أو أكثر فلسطيني مرشح للأوسكار أو مشارك في جوائز الأوسكار. وطبعا يعني هذه الأفلام عرضت في كل عواصم العالم، من أمريكا الشمالية للجنوبية لأوروبا لآسيا للدول العربية. ولكن هناك إشكالية في فلسطين إنه هذه الأفلام لا تعرض يعني مع الأسف بالقدر الكافي للجمهور الفلسطيني، وهذا يعود لأكثر من سبب. السبب الأول إنه كل الدور العرض في فلسطين، يعني في فلسطين مع الأسف إحنا القاعات
0: كم مكان يعني
1: جاهز. هو تجاريا فقط عندنا سينمتين. نعم. والقصبة هي سينما يعني وليست تجارية، سينما للأفلام البديلة المجتمعية، للأفلام البديلة، عشان هيك اسمها سينماتيك. ومفهوم السينماتيك انه احنا نعرض الأفلام النخبوية البديلة وليس الأفلام التجارية، وهذه المساحات لا تكفي انه الجمهور الفلسطيني يشوفها. طبعا عندنا بالإضافة لموضوع القرصنة اللي انت ممكن يعني بنزل الفيلم بعد يومين بتشوفه على واحدة من هذول المحطات أو التطبيقات اللي موجودة في البلد بدون غير حقوق. طبعا يعني في كتير من القضايا والإشكاليات اللي بتخلي الفلسطيني محروم من إنه مشاهدة هذه الأفلام، رغم إنه إحنا أول الناس فيها. يعني صار عندنا أفلام وصلت العالمية وما زالت يعني، ولكن مع الأسف الفلسطيني إما بشوف نسخة مسروقة أو بشوفها على جهاز اللابتوب تبعه أو يعني، ولكن أيضا ما في حدا بشوفها أو قليل الناس اللي بتشوفها ضمن التجربة التي تستحقها، وهي تجربة السينما. لأنه السينما ليس فقط يعني مكان نرتاده، هي أيضا تجربة كاملة من صوت وصورة ومؤثرات وغيرها. عشان هيك يعني تستمتع بجمالية الفيلم وكل مؤثراته في دار السينما، ليس يعني كما تكون في البيت.
0: يعني يمكن ترجمت اللي أنا حكيته أول إشي إنه فيه له هيبة.
1: هيبة طبعا السينما. هي هيبة
0: صراحة
1: السينما
0: صراحة. يعني نعم. يعني فيلم متعوب عليه، واحد من الأفلام يمكن مؤخرا طلع فلسطين 36
1: صحيح.
0: واحد من الأفلام اللي متعوب عليه سينمائيا، مصور سينمائيا، الصوت سينمائيا، تروح تعرضه بمسرح عادي، قديش ممكن يفقد من هيبته إذا ضبط؟
1: يعني أنا بالحد الأدنى بقول إنه يظلم الفيلم، يعني لأنه الفيلم هذا الإنتاج الضخم وإنتاج السينمائي وكل هالمصاري بتنحط وكل هالمؤثرات اللي بتنحط عليه، يعني أقل ما يكون إنه الشخص أو على الأقل يعني المتفرج أو الجمهور يحضره في مكان مناسب يعني ملائم أيضا لهذا الإنتاج. عشان هيك في دور السينما، يعني دور السينما المؤثرات اللي فيها، نظام الصوت ونظام الصورة وال يعني كل ما يتعلق في الأفلام، يعني هي تختلف تماما عن تجربة سواء في البيت أو تجربة يعني أو قاعات القاعات العادية. فيعني بالحد الأدنى بقدر أقول أنه يظلم هذا الفيلم، وبالتالي الجمهور ما بيعيش التجربة كاملة. نأمل أنه يكون في يعني فرص أكبر لعروض هذه الأفلام في الأماكن المخصصة لذلك، سواء يعني في السينمات اللي موجودة في البلد، أو نأمل أيضا أنه يكون في عدد أكبر من السينمات ودور السينما في فلسطين. يعني فلسطين تاريخيا كان في عنا في كل مدينة، سواء بغزة ولا بالقدس ولا في نابلس ولا في جنين ولا في رام الله، عدد من دور السينما، يعني دور السينمات الموجودة. ويعني يمكن أبائنا وأجدادنا يعني دائما ما يتغنوا ويحكوا عن هذا التاريخ، إنه كان يعني جزء من حياتهم إنهم يروحوا يرتادوا دور السينما. لكن مع الأسف نتيجة للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتطورات اللي صارت على مدار 20 أو 25 سنة سابقة، يعني أغلقت هذه السينما كلها، وبالتالي أصبحت فلسطين يعني تفتقر وفقيرة في عدد السينمات. ونأمل أن هذا الواقع يتغير، ونأمل أنه فعلا ترجع الحياة السينمائية بفلسطين لسابق عهدها، اللي أنت كنت تشوف يعني في كل شارع تقريبا في مكان سينما. وفي سينما وهذه جمالية الحياة، هذه جمالية الثقافة الفلسطينية. يعني
0: نابلس من المدن اللي كان تعنى بالحياة الثقافية وكان فيها مسارح والسينما، واليوم يمكن لا أعتقد أنه فيها سينما. رام الله كان في عدد من السينمات الموجودة، في شوارع قريبة جدا يعني متقاربة جدا، يعني مش تقول أنه
1: بين السينما والتاني 50 متر
0: 50 متر بالضبط. إن شاء الله ترجع يعني وترجع بشكلها اللي تفضلت فيه هذا صحيح. المنطقة كمان، ونحن نحكي كمان عن النوعية وليس على الكم. واحدة من الأشياء اللي دائما بنحكي عنها إنه دور الشباب وإعطاء الشباب فرصة، قديش ممكن يكون سينماتك القصبة ومسرح القصبة فعلا حاضنة للشباب ويكون باب مفتوح؟ إحنا ينقصنا من الأبواب المفتوحة للشباب. أكون صريح، إحنا اليوم المؤسسات، كثير مؤسسات تتعامل مع الشباب كأدوات مشروع صمم عشان يعمل 1-2-3 للشباب تطلع على الأثر ما فيش أثر.
1: صحيح.
0: قديش ممكن يكون عندنا باب مفتوح للشباب؟
1: يعني إحنا من عدة سنوات أخذنا قرار في مسرح وسينماتيك القصبة إنه تكون القصبة هي حاضنة ومساحة مفتوحة لكل من يريد أن يقوم بفعل وعمل ثقافي. هذه المساحة والإمكانية والمنصة متاحة، وهذا ليس يعني شعار فقط، يعني إحنا ثبت بالدليل عبر السنوات السابقة إنه أتحنا هذا المجال وهذه المساحة لكل الفنانين، وتحديدا أنا بحكي للفنانين الأفراد المستقلين، لأنه يعني هناك عدد كبير من المؤسسات الثقافية في فلسطين، وكل حدا عنده يعني مجموعته وجماعته، ويعني الناس اللي بيستفيدوا أو بيكونوا يعني لهم إمكانية إنه دخول على هذا المكان. عدد كبير من الفنانين، وبالمناسبة هم الأكثر إبداعا، المستقلين اللي بيكون يعني إما فنانة أو فنان، وتحديدا جيل الشباب هدول اللي عندهم قدرة كبيرة على الإبداع، عندهم قدرة كبيرة على إنه فعلا المساهمة بإثراء المشهد الثقافي الفلسطيني. ولكن ما ينقصهم هدول الناس طبعا بالإضافة لموضوع التمويل، ينقصهم أيضا المساحة للالتقاء مع الجمهور، لأنه إذا أنا عملت عمل ثقافي أو فعل ثقافي وما كان عندي فرصة أن ألتقي مع جمهوري، بيكون يعني عبارة عن شيء يعني جميل ولكن غير مكتمل. وإحنا قررنا من سنوات إنه هذا المكان يكون متاح للجمهور، عشان هيك يعني كنت أنا أحكي لك إنه سواء في مجال الأفلام، سواء في مجال الإنتاجات المسرحية، سواء في حتى الموسيقى والدبكة وغيرها، كل حدا عنده رغبة بأنه يلتقي مع الجمهور، كل حدا عنده رغبة أو كل حدا عنده مشروع أو كل فنان بحاجة لمساحة، سواء للتدريب سواء للعرض سواء لأيضا كمان أنه دورنا كمؤسسة أنه نساعد بإعداد وإنتاج الأعمال الثقافية على الأقل بالحد الأدنى بالإرشاد من أجل الارتقاء بمستوى العمل. هذه المساحة مفتوحة، واليوم أنت بتشوف يعني ممكن إذا بتمر من القصبة لا يكاد يوم يخلو من وجود
0: فعاليات
1: مجموعة أو فعالية أو مجموعة شباب اللي هم بيكونوا موجودين، سواء بتدربوا سواء بيعرضوا سواء بيستخدموا المكان حتى للقاءات قراءات مسرحية أو تجربة بعض الأجهزة والأدوات. يعني دائما هذا المكان يعني يعج بهدول الفنانين، وهذا أنا بشوف دورنا ورسالتنا كمؤسسة ثقافية، لأنه إحنا يعني إذا ما عملنا هيك بنكون مضحك حالنا. يعني المؤسسة الثقافية وجودها من أجل خدمة المجتمع، من أجل خدمة الفنانين وتحديدا فئة الشباب منهم. فإذا أنا يعني سكرت أبوابي أو حصرت الوجود داخل هذه المؤسسة على يعني بين المزدوجين على زبايني، يعني بكون أنا يعني غير أمين بالحد الأدنى لرسالتي، وغير أمين لمجتمعي، وغير أمين لشعبي. عشان هيك هذا المساحة مفتوحة، وأنا من هون يعني من منصة واستوديو راية بوجه الدعوة لأي حدا سواء فنان أو فنانة اللي عندهم يعني فكرة لعمل فني بحاجة لمساحة من أجل التدريب والإبداع والإنتاج والانطلاق، أبوابنا مفتوحة دائما، يتواصل معنا وبكل سرور هذه المساحات موجودة.
0: أول شيء شكرا على يعني هذه المبادرة، وصراحة أنا كنت أحكي معك حتى قبل البودكاست وإحنا مندردش على فنجان القهوة أو كاسة كرتون قهوة، ما كانتش فنجان عشان الشفافية
1: الحلال
0: والحرام. وكنت أحكي لك عن فكرة مجموعة شبابية في نابلس، وقاعدين بحاول يعني صراحة أبسطني لما قلت لي بتواصلوا معنا إحنا جاهزين. وهون منيجي على موضوع صناعة المسرحيين. وعماله بطلع لنا شباب فعلا يعشقوا المسرح. لا. يعشقوا الخشبة. قديش ساهمت القصبة في إنتاج شباب مسرحيين، إذا يعني ضبط تعبير موضوع إنتاج، أو خلينا نحكي إنه تطوير مهارات عند شباب معينين، وفي جزء منهم أنا بعرف مجموعة من الشباب اللي كانوا في القصبة وتخرجوا من القصبة. صحيح. واليوم هم بيشتغلوا على عدة مستويات، سواء من إنتاج مسلسلات حتى الفلسطينية اللي طلعت آخر فترة، وأنا صراحة كنت سعيد إنه في رمضان اليوم عندي مسلسل فلسطيني.
1: صحيح. شوف إحنا كمسرح القصبة كان عندنا أكاديمية على مدار عدة سنوات، يعني أكاديمية الدراما، وهي يمكن كانت وما زالت يعني الأكاديمية الوحيدة. مع الأسف اليوم اضطرينا لإغلاق الأكاديمية لأنه أصبح هناك عبء مالي كبير، يعني أغلقناها تقريبا في العام 2020 وما كان في عندنا إمكانية إنه نوفر تمويل لتعليم عدد من الطلاب، لأنه بتعرف أنت لما تحكي عن أكاديمية كانت هي أكاديمية بالتعاون مع جامعة فولكوانك في ألمانيا، فكان بحاجة إنه يكون في عندنا يعني مبالغ مالية سنوية من أجل تغطية كل هذه التكاليف. مع الأسف لن نتمكن من الاستمرار والاستدامة في هذا الموضوع، إلا أنه تحولنا لمنطقة التدريب المسرحي أكثر من أنه تكون أكاديمية بشهادة معتمدة، ومع الأسف يعني بحكيها. ولكن كل هذول
0: يعني الشباب اللي تخرجوا وأخذوا الشهادات هذول
1: موجودين اليوم،
0: موجودين بس من حسن حظهم هذول،
1: يعني حسن حظهم يعني فعلا محظوظين. وأنا بأكد لك يعني كل حدا تخرج من القصبة بهاي الأعوام ما بين 2010 ل 2019-2020 بالعشر سنوات هدول، كل هدول الفنانين اليوم موجودين إما في مؤسسات ثقافية ومسرحية. إذا بتشوف الأفلام الفلسطينية اللي أنتجت على مدار السنوات السابقة، معظم هدول الفنانين المشاركين هم خريجين القصبة، والمجموعة الشبابية اللي أنت بتحكي عنها في نابلس هم أيضا خريجين مسرح القصبة. وإحنا يعني طبعا دائما يعني حريصين إنه نبقى على تواصل مع هدول الخريجين. واليوم يعني إحنا مثلا في عنا هذا المشروع اللي بنشتغله في 8 جامعات فلسطينية، ومدربين اللي بيشتغلوا تعليم دراما في الجامعات الفلسطينية الطلاب هم أيضا خريجين القصبة، فعمليا ننقل المعرفة والتجربة من جيل لجيل. البلد بحاجة لأكاديمية الدراما، نعم بحاجة، وبحاجة إنه نستكمل هذا الجهد بالعمل مع الفنانين. ولكن في ظل الظروف الحالية يعني بنقول بالحد الأدنى إنه أي مجموعة شبابية أو أي مجموعة مسرحية أو أي مجموعة تعنى بأي إنتاج ثقافي، أبوابنا مفتوحة وأيدينا ممدودة إنه نساعدهم يعني بالحد الأدنى بالاحتضان، بتوفير المكان، بتوفير أحيانا يعني خلال السنتين ثلاث السابقات تمكننا من أيضا تأمين الدعم المالي لبعض الفنانين، على الأقل إما يعني شراء عروض منهم أو دعم إنتاجات بسيطة. هذا يعني هذا جزء من رسالتنا ومن دورنا. وأنا بشوف إنه مع الأسف يعني بعض المدن هي مظلومة بهذا المجال. يمكن تحدثنا أنا وياك عن مدينة نابلس، يعني هذه المدينة اللي هي تاريخيا عريقة جدا في مجال الفعل الثقافي، سواء بالحرف، سواء بالمسرح، سواء بالسينما، بكل ما يتعلق بالمشهد الثقافي. مع الأسف اليوم مدينة نابلس فقيرة جدا، ما في مؤسسات ثقافية، والمؤسسات اللي موجودة يعني عدد بسيط وقليل منها بيعانوا بشكل كتير كبير من شح التمويل، من شح الاهتمام. وكمان دائما أنا بحكي عن البنية التحتية الثقافية، تحديدا وجود المسارح، وجود الأماكن المهيئة من أجل الإنتاج والعروض، مع الأسف يعني غير موجودة. وهذه يعني بحاجة إلى تركيز كتير كبير من الجهات الحكومية، حتى من الجهات الداعمة، إنه يولوا اهتمام لهذه المناطق. لأنه مع الأسف يعني رام الله كل التركيز على صحيح. على مدينة رام الله، سواء بالفعل الثقافي، سواء بالأنشطة، بكل ما يتعلق بموضوع الدعم، وهذا على حساب عدد أو المدن الأخرى في فلسطين. وأنا بعتقد إنه يعني لازم يكون في هناك توجه من أجل يعني مساعدة هذه المؤسسات وهدول اللي أنا بسميهم رياديين في القطاع الثقافي، إنهم ينهضوا بالفعل الثقافي في هذه المدن. وهذا دورنا كمؤسسات. يعني أنا يعني زي ما بحكوها يعني أضعف الإيمان إنه أنا أساعدهم لو بتوفير المكان، بدعم مالي بسيط، باستضافتهم عشان يكون عندهم مردود ماله، وبالتالي يرجعوا ينتجوا ويعملوا. هذا اللي نعمله مع بعض المجموعات، وتحديدا المجموعة اللي حكينا عنها أنا وياك بمدينة نابلس.
0: نعم، يعني وبمتابعة في مع الشباب في نابلس حكوا لي إنه في مبنى جديد في المنطقة الشرقية في نابلس، وهم يعني حكوا مع البلدية. شوف الشباب قديش أنا شباب، هدول مش مؤسسة. نعم. شباب، مجموعة شباب بيطاردوا من هون لهون على أساس إنه يكون في مسرح في نابلس على الأقل يحتضن هاي المواهب. وتجربة جنين في المسرح كمان كانت يعني من التجارب اللي بنعتز فيها على المستوى الثقافي. بدي أرجع قبل ما أرجع موضوع الجامعات وأسأل عن موضوع نشاط الجامعات، وأنتوا على أبواب مسابقة في موضوع المسرح. ساقية الصاوي في مصر في القاهرة، وهي يعني هي تحت كوبري، وصنعوا منها سموها على ساقية الصاوي، على أعتقد لها علاقة ب عمه لخالد الصاوي الممثل, وهو كمان واحد من عناوين المسرح في مصر. كانت تحتضن شباب ويجوا يعملوا مرات عرض موسيقي عرض مسرحي في مكان كتير صغير, بس هو فعلا دافئ ثقافيا. بقول قديش يمكن احنا بحاجة تكون هذا المكان موجود عندنا. ويمكن هون بوديني على موضوع الجامعات, انه صار في عندنا فرق في الجامعات وانتوا بتتابعوهم, بتتابعوا تدريبهم. واليوم وحتى في موضوع كتابة السيناريو والكتابات النصية الموجودة, وانتوا على أبواب مسابقة.
1: نعم.
0: اعتقد المرة الثانية هي بتصير
1: المرة الثالثة, وهو احنا سميناه المهرجان المسرحي الجامعي الفلسطيني, وهذه يعني العام هذه السنة نسخته الثالثة. بدأنا طبعا بعدد قليل من الجامعات, وهذه ايضا الفكرة كانت يعني بنفس الفترة اللي قررنا فيها إعادة صياغة وتطوير وإعادة إنتاج دور مسرح القصبة, وين بنشوف حالنا ضمن المجتمع الفلسطيني. يعني مزبوط احنا تركيزنا موجود في رام الله وحضورنا موجود في مدينة رام الله, إلا انه بنشوف دورنا ابعد من هيك بكتير. عشان هيك قررنا من حوالي 4 سنوات انه يكون لنا دور والعمل مع الشباب وتمكينهم من خلال المسرح والفنون. هذه اصلا كانت الفكرة الرئيسية من وراء هذا المشروع, وهذا المشروع هو اللي طبعا على مدار السنوات مدعوم من مؤسسة دروسوس السويسرية. هي فكرته ان احنا نصنع مجموعة من الشباب القادرين على صنع التغيير في مجتمعاتهم, وايضا المساهمة بالترويج للأنشطة الثقافية داخل الجامعات الفلسطينية. فكانت الفكرة بعد ان توجهنا لمجموعة الجامعات كلها, اليوم الحمد لله عندنا حوالي 9 جامعات مشاركة معنا, انه نعمل اندية دراما وفنون داخل الجامعات. يعني جامعاتنا الفلسطينية تنافس جامعات عريقة في العالم اكاديميا, لانه احنا مع الاسف نفتقر للأنشطة اللامنهجية داخل الجامعات. وكانت هذه مساحة وفرصة لمسرح القصبة انه يحاول يستغل ويعبي هذا الفراغ بالتعاون مع الجامعات. فقررنا انتاج أندية الفنون هذه, والفكرة ببساطة هي استهداف مجموعة كل عام طبعا وكل فصل دراسي مجموعة من الشباب من خلال تدريبات المسرح. الهدف الرئيسي هو تمكينهم من اجل القدرة.
0: مين بدربهم؟
1: مدربين متخصصين, بعضهم خريجين أكاديمية الدراما في فلسطين, بعضهم خريجين جامعات عربية وعالمية اللي عندهم القدرة على انهم
0: المقصود بتشرفوا عليهم.
1: احنا بنشرف عليهم. كل تدريب له جانبين. الجانب الاول الجانب النظري اللي احنا بنعطيهم بعض الافكار والمفاهيم المتعلقة بالقدرة على التعبير عن النفس, القدرة على التفكير النقدي, القدرة على الحديث عن بعض القضايا, وايضا نعطيهم الادوات انه كيف الشخص يعني يصبح قادر على الحديث امام جمهور. وانا حرفيا عندنا تجارب مصورة, يعني بعض الشباب والفتيات اللي شاركوا معنا كانوا يخجلوا يحكوا صباح الخير لزملائهم, وبنهاية المشروع تشوفهم انطلقوا وبيحكوا مع الجمهور وعلى المنصة وبيحكوا بيعبروا عن رأيهم. وهذه فكرة المشروع, انه انا أصنع قادة تغيير مجتمعي من أجل الحديث عن قضاياهم ومشاكلهم, وأيضا إنتاج مسرحيات جامعية بهذا الفريق اللي هي راح تنافس هاي المسرحيات في مهرجان المسرح الجامعي. فكل جامعة على مدار العام تشتغل طول السنة من أجل إنتاج مسرحية. هذه المسرحية الطلاب بيعرضوها أمام الجمهور, وطبعا في عنا لجنة تحكيم اللي هي بتحدد يعني الفائزين بالأول والثاني والثالث وأفضل ممثل وغيره. وهاي المسرحيات يعني أنا بحكيها بفخر كبير, إنه من كتابة الطلاب, من إنتاج الطلاب, من تفكير الطلاب, ومن تمثيل الطلاب. يعني إحنا دورنا مزبوط إنه في عنا مدربين متخصصين ومحترفين, لأنه دورنا أكثر هو تيسير العمل, وبالتالي أنت بتشوف أعمال فعلا جميلة ومنافسة. وبعد هذه الإنتاجات في السنوات السابقة وحتى في هذا العام شاركت في مهرجانات عربية لمسابقات مسرحية جامعية ورفعوا رأسنا, تحديدا في مثلا زي جامعة النجاح, شاركوا في تونس, وبعض الجامعات شاركت في المغرب وغيرها. ودائما احنا بنشجع الجامعات انه يعني كملوا معنا وابعتوا دور الطلاب يشاركوا هذه الانتاجات, تشارك في المهرجانات المسرحية العربية. وصارت عنا حالة اليوم انت اذا بتشوف, يعني انا متأكد يعني يوم 4/2/9 رح تكون موجود وتشوف.
0: المرة رح تكون موجود, لانه العام الماضي كنت نص موجود لانه كنت برا رام الله ووصلت متأخرا, حضرت اخر يمكن مسرحيتين, بس لا المرة رح اكون انا موجود من البداية
1: ان شاء الله. وبتخيل انت شفت يعني السنة الماضي، يعني أنا السنة هذه اطلعت على عدد كبير من الأعمال، فعلا يعني الأعمال كل سنة بتتقدم خطوة ترتقي أكثر من ناحية جودة الإنتاج وطبيعته، وأيضا نوعية القضايا المطروحة. يعني هناك قضايا فعلا يعني تلامس يعني كثير من القضايا اللي بتهمنا على صعيد وطني كشعب فلسطيني، وفعلا بتشوف هذا الإنتاج الجميل، بتشوف هذه العروض الجميلة، بتشوف هذا الإبداع من الطلاب، وكيف إن هم يعني بيشاركوا بشغف. واليوم كمان هذه الحالة انتقلت كمان للقائمين على الموضوع من الجامعات، فبتشوف إنه عمداء شؤون الطلبة والطاقم تبعهم بيجوا وبيحضروا وبيشاركوا، وفعلا خلقنا حالة في هذه الجامعات نأمل إنها تستمر، وإحنا يعني نتأمل إنه نقدر نغطي كل الجامعات الفلسطينية، لأنه مع الأسف يعني هذا بتعرف جهد كبير وبده طاقم كتير كبير، لأنه يعني وجود 9 جامعات تنافس بهذا المهرجان هو فعلا حالة وطنية. وإحنا يمكن تميزنا كمسرح قصبة بإنتاج أو بتنظيم هذا المهرجان المسرح الجامعي السنوي، طبعا هذا ينظم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي والجامعات الشريكة 9، وأيضا يعني بعض الشركاء الآخرين اللي بكونوا معنا بشكل سنوي. نعم.
0: يعني ولا شك أنه 9 مش قليل، أبدا مش قليل، بالعكس يعني أقول المثل، معلش بحب الأمثال الشعبية، أقول لك ننط من الكفة على ذنيها مرة واحدة، لا يعني أعتقد من الجيد شوي شوي، والنمو الطبيعي دايما أحسن من الطفرات اللي بتصير. ما بعد هذا العرض، ما بعد هذه المسابقة، هل ممكن للشباب الفائزين على سبيل المثال أو الفرق الفائزة أنه مشاركات دولية عربية بتفتح لهم أفاق جديدة، ولا فقط؟ أنا الصراحة شفت قديش هم متحمسين وقديش كانوا قاتلوا من أجل الجائزة، وبفهم تعب سنة يمكن كاملة، بس ما بعد الحدث؟
1: نعم، هلأ شوف، إحنا ما بعد الحدث هناك دائما مسارين، يعني هذه المسيرة اللي بتكون للطالب أو مجموعة الطلاب، وإحنا بنحكي عن يعني مئات الطلاب اللي بنخرطوا في هذا الفعل على مدار العام، وهي الأنشطة على مدار العام. طبعا مش كل الطلاب اللي بيشاركوا في التدريب بيشاركوا في الانتاج المسرحي، لأنه كل مدرب وكل جامعة لها رؤيتها ولها توجهها يعني، ولكن يعني بيكون هناك عدد كبير من الطلاب المشاركين موجودين على المسرح. بنهاية هذا المهرجان هناك مسارين، المسار الأول اللي هو يعني يمكن نخبوي أكتر ومحدود، بعض دول الناس بكملوا مسيرتهم في موضوع التمثيل، وعندنا عدد كبير من الطلاب اللي بلشوا معنا في طلاب جامعات اليوم ممثلين مع بعض المسارح مع بعض الفرق المسرحية، وأصبحوا يعني انطلقوا سواء في جنين سواء في رام الله وغيرها، وهذا يعني كمان واحدة من المساحات اللي ننتج فيها ممثلين، لأنه التمثيل تحديدا يعتمد بشكل كتير كبير على الموهبة، فإحنا نكتشف هذه المواهب ونحطهم في المكان الصح وبنطلقه. بالإضافة لهيك كمان يتاح المجال لبعض الفرق إنها تشارك في مهرجانات عربية ودولية، بس مع الأسف يعني يمكن واحدة من أكثر الشغلات التي تحد من قدرتنا على أنه نتواصل مع هذه المهرجانات هو التكاليف المالية، لأنه بتعرف أنت لما تبعت مجموعة من 10 أشخاص يشاركوا في مهرجان على مدار عدة أيام بحاجة لميزانية كبيرة، ويعني مع الأسف إمكانياتنا لا تسمح إلا يعني بشكل يعني كتير بسيط، فنتأمل أنه يكون في مساهمة وتخصيص ميزانيات من الجامعات، وأنا بعرف إنه بعض الجامعات تمكنت أو أصبحت يعني تخصص بعض الميزانيات لهدول الطلاب، ونتأمل إنه كمان يعني يكون في ميزانيات من بعض المؤسسات المحلية والعربية والعالمية اللي تساعدنا إنه نبعث هدول الطلاب يشاركوا في المهرجانات، لأنه أنت أولاً بتعطي دفع لهدول الطلاب، وثانياً يعني بتيح لك إمكانية طرح القضايا الخاصة تحديدا القضايا الوطنية الكبيرة أمام الجمهور العربي والعالم، وهذا كمان جزء من دورنا كمؤسسة ثقافية.
0: ويمكن لازم شوي كمان إحنا نميل على القطاع الخاص، شركاتنا الكبيرة، وهذا جزء كمان من مسؤوليتها المجتمعية.
1: نعم.
0: في رعاية هذول الشباب وفي رعاية إنتاجاتهم يعني.
1: نعم.
0: فممكن يكون كمان لهم دور في هذا الموضوع. إحنا دائما يعني أنا بعرف حساسية القطاع الخاص، دائما بخافوا بحسب حساب توجهات. نعم. معينة يعني، بس يعني احنا بنحكي عن فن في الآخر، وفن ملتزم، فن احنا كلنا يعني احنا مش صليب أحمر، احنا كنا منحازين للقضية الفلسطينية يعني في الآخر يعني
1: انحيازنا الأول والأخير،
0: مش جاي أكون صليب أحمر في هاي النقطة. لوين رايحين؟ يمكن بالجزء الأخير من حلقة اليوم بسأل لوين رايحين بالقطاع المسرحي بالقطاع السينمائي بمسرح القصبة، لوين رايحين؟
1: شوف احنا اليوم في فترة وفي وضع كثير حساس وصعب، يعني أنا بقدر أكد لك أنه معظم إن ما كانش كل المؤسسات الثقافية أو حتى مؤسسات المجتمع المدني تعاني بشكل أو بآخر، وهذا مرد يعني سببه كتير من المواضيع والقضايا، وأهمها موضوع أنه عدم توفر التمويل بشكل كافي، وهذا يعني حديث يطول أنه يعني ضرورة أو توفر أو عدم توفر التمويل. إلا أنه بشوف ان احنا اليوم امام ايضا فرصة كمؤسسات ثقافية لإعادة التفكير بطبيعة الدور اللي بتلعبه، وإعادة التفكير ايضا بطبيعة العمل، لانه احنا يعني لازم نبلش نفكر بانه نحول الفنون والثقافة لصناعة من اجل القدرة على الاستدامة، لانه انا يعني بالاخير بوصل لمرحلة امام يعني سؤال كبير، يعني هل انا قادر اكمل ولا لا، لانه كل الناس اللي موجوده في هذا القطاع واللي بتعمل هذا القطاع بالاخير اذا ما كانش في تمويل ما فيش امكانيه انه الناس بدها تعيش بالاخر، بدها رواتب وبدها دعم. عشان هيك احنا يمكن كنا شوي ماخدين خطوه للامام وكنا متوقعين أزمات مثل اللي مرت علينا، وبلشنا بلشنا نفكر ببدائل للتمويل، سواء انه تعزيز التمويل من مصادرنا الذاتية من خلال المساحات اللي موجودة، تأجيرها، بعض التغطية المالية اللي بتيجي من التذاكر وغيرها، وأيضا إعادة التفكير أو تطوير التفكير في موضوع التمويل، اللي نبطل نعتمد فقط على التمويل التقليدي في من المؤسسات اللي موجودة. عشان هيك اليوم يعني هناك يعني توجه لبعض الأفراد تحديدا من الجاليات الفلسطينية الموجودة في العالم اللي بهمهم يساهموا لمجتمعاتهم ولمجتمعهم الفلسطيني، وبهمهم يساهموا كمان بأنك أنت تساهم بنشر وتعزيز السردية الفلسطينية. أيضا هناك بعض يعني بنينا علاقات مع بعض المؤسسات الثقافية العالمية اللي هي تتعاطف مع الشعب الفلسطيني، واليوم أنا كنت في حوار مع أحد المسارح الأوروبية، واحد المؤسسات الثقافية الأوروبية العريقة والكبيرة اللي راح تخصص جزء من دخل التذاكر عندهم لمسرح القصبة من أجل دعم الفنانين الشباب ودعم الأنشطة المسرحية تحديدا في المناطق المهمشة، لأنه من ضمن مشروع المسرح المتنقل. فهذه الأدوات اللي بتمكننا نتجاوز مشاكل التمويل، بتمكننا نتجاوز شح التمويل من المصادر التقليدية. بس أنا بقول إنه يعني كل المؤسسات يجب عليها إنها تجاوب على هذا السؤال، كيف أنا بدي أقدر أستمر، كيف بدي أقدر أأمن الحد الأدنى من الاستدامة المالية لمؤسستي، ويجب التفكير بأدوات خلاقة، استخدام الأدوات الذاتية أو التمويل الذاتي أو التوجه ل مصادر تمويل غير تقليدية، وبالتالي القدرة على أنه استدامة، لأنه أنا بعتبر أنه هي من الكوارث أنه إغلاق أي مؤسسة ثقافية في أي مدينة فلسطينية طبعا. لأن دور الثقافة مهم جدا. ما بحكي أنه هذا الأمور يعني سهلة، ما بحكي أنه الوضع وردي، الوضع كتير صعب، المؤسسات تعاني، لأنه بحاجة أنه كل المؤسسات تتكاتف مع بعض من أجل القدرة على الاستدامة. التعاون والتشبيك كتير مهم، وإحنا يمكن مش كتير متعودين عليه، وهذه واحدة من القضايا اللي يمكن بتأثر على القطاع الثقافي الفلسطيني، لأنه نعمل بعقلية المنافسة وليس التكامل وليس التعاون، لأنه العمل بطريقة التعاون والتكامل تثري المشهد الثقافي وأيضا تعزز دور المؤسسات وتمسكها واستدامتها.
0: نعم. يعني أنا بدي أشكرك جزيل الشكر سامر على كل هاي الصراحة المعلومات وكل هذا الإيضاح على موضوع الثقافة والمسرح والسينما في فلسطين، وكل الجهد المشكور يعني من خلال مسرح القصبة وما تقدمه، وبدي أشكرك على وجودك اليوم معنا. شكرا جزيلا.
1: شكرا لك، وشكرا لجمهور رايا، وشكرا لرايا لهذه المنصة الدائمة الداعمة للمجتمع المدني الفلسطيني والثقافة الفلسطينية، ودائما بهمنا ونفخر أنه نكون في هذا الصرح وهذا المكان. شكرا لك.
0: هذا دورنا وواجبنا. شكرا جزيلا. وأنتم كمان أعزائي المستمعين المشاهدين متابعينا، شكرا لمتابعتكم، وأكيد استنونا الأحد الجاي إن شاء الله في حلقة جديدة ومحتوى جديد وقصة جديدة. تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، انتظرونا الأسبوع القادم في حلقة جديدة. ضلوا بخير.
2: ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساء
3: برعاية جوال.
4: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73,000 شهيدا والإصابات إلى أكثر من 174,000 جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة سعيد العكلوك يحذر من كارثة مائية وبيئية متفاقمة في القطاع في ظل تدمير أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إن آلاف العائلات في غزة لا تزال تجهل مصير مفقوديها وبعضها ينتظر منذ نحو 3 سنوات، وإن عمليات البحث عن الجثامين وانتشالها في غزة يتطلب معدات متخصصة غير متوفرة بسهولة. صحيفة معاريف العبرية تقول إنه لم يعد هناك شك في أن بعض النخب السياسية في إسرائيل ترغب في تأجيج الوضع بالضفة الغربية قبل أقل من 2 شهر على انتخابات الكنيست. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في أغلب المناطق من البلاد، ويكون الجو يوم غدا الاثنين صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
8: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: تسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: والأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: دلول محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: يعتزم الفاتيكان إنشاء محطة للطاقة المتجددة بتكلفة 100 مليون يورو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال عامين حسب مصادر مطلعة على مناقشات المشروع. وستجمع المحطة بين إنتاج الطاقة الشمسية والزراعة، وستتراوح قدرتها الإنتاجية بين 80 إلى 90 ميجاوات، ما سيجعلها واحدة من أكبر المنشآت الزراعية الكهروضوئية من نوعها في إيطاليا. سجلت صادرات تونس من زيت الزيتون مستوى قياسي في الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 مدفوعة بارتفاع الإنتاج والطلب العالمي، ما عزز إيرادات تونس من النقد الأجنبي رغم استمرار هيمنة الزيت السائب الأقل قدرة على تحقيق قيمة مضافة محليا.
3: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي. كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة، وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى $500 وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى $15,000. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
7: أغنيات الزمن الجميل.

يقول هذا ريتشاردسون في كتابها المعنون صحوة الديمقراطية ملاحظات حول حال أمريكا والصادر عام 23-20 ألف ميلادي بأننا لو أردنا أن نفهم أزمة أمريكا السياسية من جذورها فهذا الكتاب إنما يأخذنا إلى مكان أبعد من ترامب نفسه. المؤرخة هذر كوكس ريتشاردسون تقول إن ما يحدث ليس حادثا منفصلا بل فصل جديد في صراع أمريكي قديم بين فكرتين: توسيع الديمقراطية والمساواة من جهة ومحاولات حصر القوة والحقوق في أيدي فئات محددة من جهة أخرى. تعود المؤلفة إلى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية من عصر الآباء المؤسسين والحرب الأهلية وإعادة الإعمار وما سمي بالصفقة الجديدة، إضافة إلى حركة الحقوق المدنية، ثم تربط هذه المحطات بصعود المحافظية الحركية التي بحسب تحليلاتها غيرت معنى المحافظة السياسية وجعلت مقاومة الحكومة الفيدرالية والإنفاق العام والتنظيم الاقتصادي جزءا من مشروع سياسي أوسع. ثم يصل الكتاب إلى ترامب، هنا تصبح النبرة أكثر تحذيرا. ترى ريتشاردسون أن ترامب استفاد من الخوف والغضب والانقسامات الاجتماعية وأن خطابه أعاد تقديم صورة مثالية ومبسطة عن ماض أمريكي لم يكن متاحا للجميع. وتتناول الكاتبة محطات رئاسته من الصراع حول الهجرة والحقوق المدنية إلى أزمة الانتخابات وهجوم 6 يناير، لكن الكتاب لا ينتهي عند التشخيص، فهو يعود إلى فكرة المساواة في إعلان الاستقلال ليقول إن الديمقراطية الأمريكية لم تكن يوما مكتملة لكنها كانت دائما مشروعا قابلا للتوسع والدفاع عنه. إذا قرأناه بصوت إذاعي فالسؤال الذي يبقى بعد إغلاق الكتاب هو: هل أمريكا أمام تراجع ديمقراطي لا رجعة فيه أم أمام أزمة يمكن تجاوزها؟ ريتشاردسون تميل إلى الخيار الثاني، لكنها تذكر بأن الديمقراطية لا تحمي نفسها بنفسها، الناس والمؤسسات والقيم هم الذين يفعلون ذلك بحسب الكاتبة. وهنا تكمن قوة الكتاب، إنه لا يروي قصة ترامب فقط بل يروي قصة أمريكا وهي تتجادل مع نفسها حول معنى الحرية والمساواة والسلطة حتى اليوم. استماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: لإعلاناتكم على رايا اف ام اتصل على 0599929995 0599929995. رايا اف ام ترافقك اينما كنت على موجات الاف ام. في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام. الساعة الآن 7 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 174 ألف جريحا منذ بداية العدوان.

0: في السابع من تشرين الأول 2023. مسؤول الرقابة على المياه والصرف الصحي في قطاع غزة سعيد العكلوك يحذر من كارثة مائية وبيئية متفاقمة في القطاع في ظل تدمير أكثر من 80% من شبكات المياه والصرف الصحي. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إن آلاف العائلات في غزة لا تزال تجهل مصير مفقوديها وبعضها ينتظر منذ نحو 3 سنوات، وإن عمليات البحث عن الجثامين وانتشالها في غزة يتطلب معدات متخصصة غير متوفرة بسهولة. صحيفة معاريف العبرية تقول إنه لم يعد هناك شك في أن بعض النخب السياسية في إسرائيل ترغب في تأجيج الوضع بالضفة الغربية قبل أقل من شهرين على انتخابات الكنيست. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا لطيفا في أغلب المناطق من البلاد، ويكون الجو يوم غدا الاثنين صيفيا عاديا غائما جزئيا إلى صافا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول. أنا أريد،
2: أنت أريد،
1: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أنا أريد،
1: أريد. طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: توفير اليوم بأربك بالمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: يعتزم الفاتيكان إنشاء محطة للطاقة المتجددة بتكلفة 100 مليون يورو لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة خلال عامين حسب مصادر مطلعة على مناقشات المشروع. وستجمع المحطة بين إنتاج الطاقة الشمسية والزراعة، وستتراوح قدرتها الإنتاجية بين 80 إلى 90 ميجاوات، ما سيجعلها واحدة من أكبر المنشآت الزراعية الكهروضوئية من نوعها في إيطاليا. سجلت صادرات تونس من زيت الزيتون مستوى قياسي في الأشهر التسعة الأولى من موسم 2025-2026 مدفوعة بارتفاع الإنتاج والطلب العالمي، ما عزز إيرادات تونس من النقد الأجنبي رغم استمرار هيمنة الزيت السائب الأقل قدرة على تحقيق قيمة مضافة محليا.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: الفترة الدينية تأتيكم برعاية الشركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: النوم الجيد، الحصول على كمية كافية من النوم الجيد يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الجسم والعقل. ينصح بتخصيص وقت كاف للنوم وتهيئة بيئة مريحة لتحسين جودته.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

يا جمال يوم عدل الحجر ما هو.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: أقوى الأفلام العالمية.
1: انت محمد حسين
2: ده لون محمد.
0: اقوى المباريات المحليه العربيه والعالميه تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الالكتروني raya.ps او من خلال التطبيق على الاجهزه الذكيه او من خلال التلفزيونات التفاعليه. رايا تي في.
3: الساعة الآن 8:00 مساء.
4: أنا أريد.
5: أنت أريد.
6: هو أريد.
7: وهي أريد.
8: أنا أريد.
3: أريد. طور عالمك.

مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: أنا قلبي ده شايفك أجمل واحدة في الدنيا، شايفك أجمل ست ربنا خلقها.
1: مش فاهمة لو أنا خفيت وهي ما بقى معايا حد من يتضرف حاجة؟
2: كل ما احنا مع بعض كل حاجة هتبقى كويس.

0: أقوى الأفلام العالمية. This family
1: is going to war. أنت محمد حسين؟
2: أنت لولي محمد.
0: أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.
3: الساعة الآن 9:00 مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من
0: مو. أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

ترافقك أينما كنت. على موجات الأف أم في الجنوب 96.8 أف أم، في الوسط 98.3 أف أم، في الشمال 96.4 أف أم، أريحة والأغوار 96.8 أف أم، جنين والجليل 98.3 أف أم. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا أف أم.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

رايا اف ام الصوت الاجمل.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

Thank you.